0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد FM.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده،
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية والسلامة على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد أو أطراف بغداد أو محافظاتنا أو حول العالم عبر تردداتنا الرقمية. يسعد الصباح عيونكم وأهلا بكم في دانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو عليكم مستمعينا، إن شاء الله تتحقق لكم بشغلتين حلوة منتظريها إن شاء الله، اليسر في أموركم في قضاء أموركم. وتحية لمستمعينا في السيارة، شكرا لأنه مختارين الموجة الماسية في بغداد 91.5. يا رب يكون يوم حلو عليكم، وإحنا نلتقيكم من جديد في بانجور. توكلوا على الله والله يرزقكم رزق ما تقدرون تعدوه ولا إلى مد، من حيث لا تحتسبون ولا تعلمون، وأنتم بصحة وعافية يا رب. رزق ما يشقيكم، رزق ما يخليكم تطغون، رزق ما يشغلكم عن عبادة الله. يا رب يجعلكم ويجعلنا من ذوي الحظ العظيم والشأن العظيم، ويسخر لنا جميعا الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها إن شاء الله، ويجعلنا مباركين أينما حللنا. معا مستمعينا قولوا آمين يا رب العالمين.

ابعثوا لي درجة الحرارة شقد بسيارتكم. إن شاء الله الله يهون الحر على كل الناس اللي عملها بالشارع، اللي ما عندها تبريد يبو، اللي ما عندك تبريد أنت صورتك المفروض تتخلى في بوابات بغداد. يعني من وين يجي واحد البغداد؟ أول ما يدخل بغداد ترحب بكم، صورتك يم بغداد ترحب بكم، لأنه أنت شخصية عظيمة صبورة مجاهدة. والله يلا الله كريم تنحل، وإن شاء الله جاي أحلى من الراح، قولوا آمين. ويلا لساعة 10 شنو عدنا؟ عدنا بانجور مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

يومكم حلو، صباحكم حلو إن شاء الله، وجهكم حلو وقلبكم حلو وكل الوقت حلو. تحية للناس اللي أدخلت الأفوكادو إلى نظامها الغذائي، خصوصا الرجال، خصوصا الصبح. شوفوا إذا فتحنا الأفوكادية، المهم إذا فتحناها حتصير شبه البيضة بالضبط من نفتحها البيضة المسلوقة. شايفيها؟ سبحان الله تعالى، ما شايفين بيضة؟

أكو شيء اختراع اسمه بيضة. لما تنسلك أحبابي حاولوا تفتحوها بالنص، تفتحون الأفوكادو، ثمرة الأفوكادو واحدة، حتشوفوها نفس الشيء بس الألوان تختلف والأخلاق هم تختلف، بس إذا جمعناهم سوا واو واو واو. أهلا بكم في 360 درجة. هناك سؤال، هل فعلا مزج الأفوكادو والبيض يسرع نمو الخلايا ويقتل دهون البطن؟ ما ندري. الحقيقة العلمية حبايبي، ليس هناك دليل قوي على أن تناول الأفوكادو والبيض معا يملك تأثير سحري على حرق دهون البطن أو تسريع نمو الخلايا، بس الجمع بينهم قد يكون وجبة غذائية واو. الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، وممكن يساعد على زيادة الشبع وتحسين جودة النظام الغذائي. زين، والبيض؟ البيض مصدر غني بالبروتين كنا نعرف، وطبعا مو أي بروتين، عالي الجودة، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينز والمعادن. زين، دهون البطن شعليها؟ يقول لك ما يمكن استهدافها بطعام محدد، خسارتها تعتمد أساسا على عجز السعرات الحرارية والنشاط البدني والنوم ونمط الحياة. وبالنسبة لتسريع نمو الخلايا فالعبارة مضللة، إذا فهمت على أنها تعني زيادة نمو الخلايا بشكل عام، الجسم يحتاج إلى عناصر أو إلى العناصر الغذائية بشكل عام، الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية لبناء وتجديد الخلايا، لكن لا توجد أدلة تثبت أن خلط البيض والأفوكادو يسرع نمو الخلايا بطريقة خاصة. الخلاصة شنو؟ أفوكادو زائد بيضة تركيبة غذائية ممتازة، لكن ليست وصفة سحرية لحرق دهون البطن لأنها دهون قاسية.

بشكر على محبي المأكولات البحرية. يعني طبعا مو كلها زين، الأشياء اللي تنأكل منها المأكولات البحرية شيء رائع ومفيد، غني بالمعادن بالأملاح، هواية أمور تمام. بس جماعة الضغط، مو المضغوطين لا، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هم عادي يأكلون مأكولات بحرية على اعتبار أنه ماء البحر أكثر ملوحة، فمعناها تكون هي أكثر ملوحة، فهل تؤثر على المصابين بضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم؟ ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول المأكولات البحرية؟ شوف عزيزي، إذا كنت من مرضى الضغط فليس عليك تجنب الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام. الأسماك الطازجة خصوصا السلمون، السردين، الماكريل، هذا الماكريل ما عندنا، غنية بأوميجا 3 وقد تدعم صحة القلب وتساهم في خفض ضغط الدم بشكل بسيط. بس انتبه، المشكلة قد تكون في الصوديوم وطريقة التحضير. يعني أسماك مدخنة ومملحة نو، بعض المعلبات نو، المأكولات البحرية المقلية نو، والصلصات الجاهزة والمالحة هم نو. كلها قد تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم ما قد يساهم في ارتفاع الضغط. زين، شنو الأفضل لمرضى الضغط؟ هو أولا أسماك تلبط طازجة، اثنين الشوي أو الخبز أو الطهي بالبخار، ثلاثة تقليل الملح والصلصات الجاهزة، وأربعة وأخيرا اختيار أنواع منخفضة الزئبق.

بالبرازيل اسمها إيراكيانو، وبالعراق اسمها برازيلي. قصة سيارة جمعت البلدين بصفقة مقابل النفط. أهلا جماعة البرازيلي. في قصة تجارية لافتة تعود إلى الثمانينات، أنتجت البرازيل سيارة حملت اسم إيراكيانو، أي العراقية، ضمن صفقة تبادل تجاري بين العراق والبرازيل. وبموجب اتفاق أبرم سنة 1983 صنعت السيارة للتصدير إلى العراق مقابل النفط طبعا، مع إدخال تعديلات لتناسب الأجواء العراقية، بينها تحسين نظام التبريد وتكبير أيضا سعة المحرك وتعديل الواجهة الأمامية بتصميم مستوحى من أودي 80. وكان الاتفاق يقضي بتصدير 675 ألف سيارة إلى العراق، لكن الاستيراد توقف عند قرابة 177 ألفا، لتبقى أعداد كبيرة من السيارات في المخازن البرازيلية، بل طرحها في السوق المحلية باسم إيراكيانو.

الأغاني البرازيلي. الله يا وسام ماجد، عادل عقلة، هيثم يوسف، وعد منه أغاني البرازيلي. اسمع أغنية له قلبنا الكاسيت. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور مستمعي راديو الرشيد، بونجور مستمعي بانجور مع بان ووسام ماجد. أهلا بكل متابعينا، أهلا لكل الناس اللي تبعث لنا على واتساب البرنامج على الرقم 0770111115. هالايام بدت تفتر الايام، تعافيت من ذاك

0: فرح وبشرك الجفن نام. أيوة. هاليام منورنا شاكر أبو مريم الغالي وعودة ميمونة أخونا الطيب. شاكر يقول في القلب يبقى أشخاص لا يتغير موقعهم في النفس، إن غابوا حاضرين فينا، منهم تعلمنا أن الوفاء ليس مجرد لقاء ولكن صدق وتواصل وصفاء، فسلامي لهم بمقدار احترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج والمستمعين. حياك وبياك يا أبو مريومة وكلش منور، شكرا لعودتك وكلامك الرائع. أبو دلة، اقبل بقلبك إلى الله، فرسائلك بلا أوراق ترسلها وبلا أبواب تقرأها. اخرج الدنيا من قلبك وبث حوائجك إليه، فرب الكون يسمعك ويعلم عن كل تنهيدة أراقت دمعتك وأيقظت مضجعك. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. أحمد أبو دلة، وبعثنا شي حلو من ذاكرة الزمن الجميل، أغنية علشان مليش غيرك. الله، فريد الأطرش. الله الله. هو من يعرف علشان مليش غيرك يلعب بالنوتة، يظل يلعب بروح العزيزة. يعني فريد الأطرش بجي. فريد الأطرش زين. المهم سليم الجعفري شو يقول؟ يقول بعد ما دير بالش ما يروحون، بدت بفراق ومبينة النهاية، اللي بنص الطريق وعافك وراح، هذا غلط جيته من البداية، صاير كذب بالحب هاي الأيام بكثر كذب العمايم واللحاية. تترلتن تن تن. خلونا بجو بانجور، عفونا من الأمور الأخرى زين، وعاوزين شغلنا يبقى دقي. صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. مستمعكم سليم الجعفري، حياك يا أبو سيوفي وإلى أبو سمرة. أسعد الله صباحكم، صباح الخير لمن يطيب صباحي بهم، ربي يبارك فيكم ويرضى عليكم ويعطيكم حتى يرضيكم ويرزقكم سعادة الدارين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله يا أخونا الطيب. إلى الباشق، أحبتي صباحكم باقة ورد، عطرها دعائي لكم ولونها كل الأمنيات الطيبة، تهدى لقلوبكم راحة وسعادة لا تزول، صباحكم أجمل باقات الورد بألوان الحياة، أهديها لمن حولي ولمن أحببتهم، عطرها الطيبة والإخلاص ورحيقها الابتسامة من القلب وألوانها النقاء كنقاء قلوبكم، صباحي بكم ولكم أجمل من الورد. شكرا. يقول بعد يعني بعثنا شيء من عتاب قيس بن الملوح لقلبه، أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافية، شكرا، صباحك ورود وعافية وسلامة. إلى أبو عبد الله الغالي، هلا والله. يا هلا
1: والعافية والرزق مثل ما تمنيتيه، إن احنا نتمنى لك الرزق والعافية ودوام الصحة، ويحفظك ويحفظ عائلتك
0: يا غالي،
1: ويرحم أبوك ويخلي متخيمة عليكم.
0: آمين.
1: وإن شاء الله ما تتمني كل تنولي. وربي يجعل هاي الضحكة دوم على على على عليك يا ست أبان. وإن شاء الله يشفي الشر بني آدم وشر القرايب وشر الشيطان ويحفظك يا طيبة يا بنت يا بنت الطيب. وصباح الخير يا طيب يا مخرج يا راقي أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكم وربي يديم علينا وعليكم هاي الست الطيبة ستبان حتى تخلينا دائما نضحك. ربي يحفظك يا ستبان ويحفظك أستاذ وسام ويحفظ الجميع.
0: يطول بعمرك أخونا الطيب أبو عبد الله. شكراً شكراً لنصع ذاتك لهذا القلب النقي. أسأل الله أن يعطيك ما تتمنى يا عيني ويحفظك ويطول بعمرك. شكراً جزيلاً. أبو أحمد العقيدي، هلا والله.
2: صباح الخير أختي العزيزة سلمان المسوي، عليك وعلى جميع المستمعين وعلى أجمل المخرج وأجمل برنامج. يا رب يحفظ الجميع إن شاء الله ويخلصنا من خنازير الفساد. قولوا آمين.
0: آمين.
2: نقول هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا غشمة وما عرفنا من هوين اللي وافي بالمحبة منهم وين إذا تلقاه أقص اثنين ديه ذبل هرش الورد لجلك وخاوه ذبل هرش الورد لجلك وخاوه وطمع ما ردت من عندك وخاوه الفخر مو للذي عاشر وخاوه الفخر والطيب للي يذكر اخي. تحياتي
0: حلو
2: اخوكم ابو احمد العقيدي.
0: صح لسانك وحيا الله نباك وحياك الله يا ابو احمد. شكرا لمشاركاتك الحلوه والمميزه كذلك في بانجور. ننتقل الى الدكتور سلمان. حياك الله دكتور، صباحكم بانجور وورد ستبان. تحياتي دي جنابكم المحترم والمكسر المبدع أستاذ وسام والبرنامجكم وقناتكم الجميلة. إن شاء الله يومكم رائع وأبرد من البارحة يا رب. درجة الحرارة في CRT يعني ساعة 7:45 دقيقة هي 39 درجة. ستبان يا ريت تقوون الإشارة مع القناة بمنطقة المدائن لأن تضعف الإشارة. وتحياتي لطاقتكم الإيجابية. كل التقدير لحضرتك دكتور. إن شاء الله نقويها. إن شاء الله. إن شاء الله قويها.

0: ما أعرف مسج صوتي.
1: صباح الخير على كادر الرشيد، صباح الخير الزميلة الإعلامية بان المسوي، أتمنى لك كل التوفيق وعاشت إيديك على هذا البرنامج الحلو. المخرج علاء يوسف.
0: أهلا أستاذ علاء، كل التقدير اللي حضرتك وتسعدني مشاركتك معانا، وشكرا لإطرائك، إن شاء الله دائما عند حسن الظن. لحظة، آلاء يوسف؟ أنا عبالي علاء يوسف. آلاء زميلي الغالي. الله، آلاء أنا قبل فترة كنت بطاريك الطيب، ودائما ما أذكرك يعني من خيرة الزملاء المبدعين النظيفين المحترمين أولاد الأصول اللي الواحد يتشرف إنه عمل وياهم في يوم من الأيام. الله، أستاذ آلاء الغالي، ألف تحية إلك. اشتغلنا في التلفزيون في فترة من الفترات، وشكرا أنه طمنتنا عنك يا أخوي الغالي. مشتاقين جدا، وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ومزيد من الإبداع إن شاء الله. زين، شاكر أبو مريم. سامعين محمود أنور شي يقول؟ أنسوا يذكروني الشانة ويلوموني، لو باقي بقليبك وفاء ما كان تنساني. شاكر يقول شو ماكو على الفيس، يعني ظروف بقى يا هندس، ان شاء الله بالايام القادمة يتم العمل على ارجاع البث على الفيسبوك وايضا على التيك توك. نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فيديو نسمعه سوا. هلا والله.
2: صباح الأنوار عليك وعلى الأستاذ وسام وعلى الشعب العراقي العظيم. صباح الأجواء الحلوة والسماء الصافية، وبعد شوي راح شلون أصير الظهرية ويلي على النحسي. والله البارحة بستبان، الله وكيلك محمد كفيلك، شرجية مع لخو لخو.
0: شنو هاي؟ تطرد عيون انت؟ والله ترى شو قبل تغور بينا بالبيت انجان اللي تقلينا، تصير تطرد عيون مع انه الفيديو كله خير وبركة. يعني شرجية شنو؟ قول يا الله، احمد الله وشكرا، ترى ما نحسد احنا. زين، اصلا احنا لابسين بهاري بهاري مو بهاري. تحياتي لك ابو رضا، وألف تحية لعائلتك يا عيني، الله يديم عليكم خيراته وتستاهلون كل الخير. الأخ أبو أحمد يسلم راسك يا عيني، وأبو دلة أيضا مشاركنا بفويس، هلا والله.
3: مالك معزة،
0: الله الله،
3: امشي ابتعد عني،
0: الله،
3: وكل شي انقضوا للأبد لا تقترب مني، قدامي ما أصغرك كابوس إذا تذكرك، يا الحال ما أثرك حالك يأثرني. أحلى بانجور وأحلى صباح للأخت الإعلامية الراقية ستوان موسوي، والأستاذ المخرج الورد أستاذ وسام ماجد، وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحلى أبو دلة، أحلى صوت وأحلى طلة. ليث احتاجك نفس، هلا والله.
4: اهلا سيد، صباح الخير.
0: اهلين،
4: شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتنا للمخرج، مستمعين، ست يا ريت لو تناجدين الحكومة قولوا لهم شنو هذا الصيف؟ ها؟ شنو هذا الصيف؟ مددوه؟ شنو هالحر؟ مو كافي؟ يلا باي.
0: أنا منتظر الباي. إيه أناشد الحكومة.

شاكر أبو مريم يقول البارحة خليت المحرار خارج البيت بالفي 40 درجة برا 40، والله زين بارد 40 درجة كلش زين، يعني البارحة وصلت تقريبا 47. إيه هاي سوالف المتقاعدين أبو مريم، ها تحياتي إلى

صباح الورد عليكم جميعا مستمعينا، يلا مع بعض نسمع صوت الصباح. أحبابي، في عالم العلاقات بين الرجل والمرأة، أحيانا الذكاء بالعلاقة مو بالشهادة ولا بسرعة البديهة ولا بعدد المعلومات اللي نعرفها ولا حتى بتكرار التجارب. يعني الذكاء الحقيقي يمكن أن يكون بالتصرف، بالتوقيت، معرفة شلون تحافظ على الشخص اللي تحبه بدون طبعا ما تلغي نفسك. منو برأيكم الإنسان الذكي بالعلاقة؟ هل هي المرأة اللي تعرف شلون تتعامل ويا الرجل وتحتوي الموقف بدون ما تخسر كرامتها، لو المرأة اللي تعرف وش وقت تحكي وش وقت تسكت؟ وهل الرجل الذكي هو اللي يفرض رأيه ويكون قوي دائما ويثبت وجوده من البداية، لو اللي يعرف يحتوي المرأة ويفهمها ويفهمها حتى من دون ما تحكي؟ الذكاء الحقيقي يمكن يكون بالتصرف. فاليوم نريد نسأل سؤال يمكن يعني نسبة جدل إن صح التعبير، من وجهة نظر الرجال منو هي المرأة الذكية؟ وبالمقابل من وجهة نظر النساء من هو الرجل الذكي؟ هل الذكاء أساساً يعني تعرف شلون تكسب الطرف الثاني؟ لو تعرف شلون تخليه يحس بالأمان والاحترام بوجودك بحياته؟ وهل أكو فرق بين الشخص الذكي بالعلاقة والشخص اللي يتلاعب بالعلاقة؟

0: خلونا نتكلم اليوم. الرجال يحكون عن المرأة الذكية والنساء يحكون عن الرجل الذكي، ونشوف شنو راح تكون الإجابات والآراء على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أحبابي، إذن اليوم نتكلم عن من وجهة نظر الرجال. يعني أحيانا الرجال يلومون المرأة اللي مثلا أنه تدقق في جانب معين، يعني في جانب معين من حياتهم دون الاهتمام بجوانب أخرى تهم العلاقة وترتكز عليها. مثلا تهتم بالجانب المادي بس ما تهتم بالجانب المعنوي، نفسيته اليوم ايش بيه، اليوم ما مرتاح هو، او اليوم ليش سعيد. او يعني اكو نساء بالمناسبة احنا بديناها بانه هي مو بالشهادة، ولا اكو نساء يعني غير متعلمات بس تفهم الرجل جدا، تفهم الرجل جدا. إذا تتذكرون يعني السينما المصرية قدمت أفواه وأرانب، الفيلم العربي الأشهر يعني اللي هو لفاتن حمامة ومحمود ياسين وآخرين. هو كان مرتبط بإناس الدغيدي، كان من الطبقة الأرستقراطية، وهي فلاحة فاتن حمامة، بس بعدين انتقل ترك هذيك اللي هو على علاقة حب المفروض، وطبقيا يعني من نفس الطبقة، وحب فاتن حمامة، وجد بيها الإنسانة الرقيقة، الأنثى الغير متغطرسة اللي تفهمه، اللي تبحث عن راحته، اللي يعني كثير من الأمور، مع أنه هي أمية وكانت تتعامل بطبيعتها جدا، يعني بطبيعتها كامرأة قروية. بالمقابل أيضا ياما وياما نساء فضلت رجال طبيعيين جدا، مع أنه هي تكون ممكن من غير مستوى عنه، بس لأنه هو رجل ذكي عليه الاعتماد، محترم، رجال بمعنى الكلمة، وشافته أنه هو هذا مؤهل أفضل من غيره اللي هم قد يكونون على مستوى اقتصادي أعلى وتعليمي وإلى آخره. فبرأيكم الرجل شنو أول صفة تخليه يقول هذه المرأة ذكية؟ نستقبل اتصال الأول. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون تبان؟
0: يا هلا.
2: شلونكم يا الحر؟
0: هلا والله. رياح. رياح لو لا.
2: لا لا لا.
0: تشبه صوته. أهلا أستاذ عمر، تحياتي للأستاذ رياح. وهلا والله. شلون الحر وياك؟
2: الحر هسه زين.
0: زين.
2: 12 بالوحدة الظهر.
0: يبدي.
2: أنا 12 بالوحدة تجي من النجف للناظرة هي.
0: يا عيني.
2: شلون أجواء رومانسية.
0: الله.
2: شلون سمومة.
0: زين. الله يحميكم إن شاء الله. و أستاذ عمر، من وجهة نظرك شنو أول صفة تخليك تقول هذه المرأة ذكية؟
2: تلزم لسانها.
0: اللي تلزم لسانها.
2: اي وقت المشكلة وقت العصبية، رجل عصبي.
0: اي.
2: بس تمارك لسانك 10 دقائق. الحياة تجي سعيدة. بس رادت الرجل او حكيت بشاية زايدة خربت الحياة. ما تم الشهادة او مشاهدة.
0: زين، ليش ما يلزم لا لا. هو ليش ما يلزم لسانه؟
2: هو عقله واقف طالع من 7 الصبح لل 7 العصر في سبيل يوفر عيش كريم وانت قاعد البيت على التبريد. طيب الجار شويه
0: زين
2: يعني ضغوطات الحياه
0: اي يعني المره الذكيه اللي تعرف
2: ضغوطات الحياه
0: اي
2: على الرجل وعلى المره صراحه نحكي
0: على الاثنين صارت
2: لا اكثر شيء لا كل شيء مساواه بس بالمعيشه مو مساواه
0: ليش هسه المره
2: الرجل والمراه تساوي بين الرجل والمراه
0: هسه المره بدها تشارك الرجل استاذ عمر من فضلك من كرمك
2: اي لا
0: الان الزمن اختلف صارت المره تشارك الرجل على الاقل اذا ما اشترت للبيت هي شايله نفسها
2: مو يعني هسه اوكي شايله نفسها انها شاركت بكل شيء لا اكو مو لهالدرجه بس العمل اكثر والتحمل اكثر هو الرجل صح انا غلطان
0: والله اني اشوف الرجل يعني صح هو عليه مسؤوليه بس اني اشوف الحمل قل عليه في هذا الزمان بصراحه يعني
2: مو كل العوائل
0: اي طبعا اكو
2: العوائل شايله ويا نص الحمل عوائل لا هي قاعده بيت ساكته نرجع ونقول للنقطه البدايه انه الرجل متحمل ترى هوايه مجرد لزمه ثانيه كذا تشي حاجه زايد والحياه تمشي مو صعبه
0: تمام
2: صح انا غلطان
0: يعني الرجل يحب المره اللي تناقشه بكل شيء لو اللي تعرف شلون تختار
2: تختار الوقت اللي تناقشه به
0: شنو الوقت اللي تحبون لحظه شنو الوقت اللي تحبون المراه تناقشكم به اي وقت تكونون انتم يعني عندكم سعه الصدر ريلاكس هذه الامور شو وقت
2: من ترجع من الشغل نعم وتقعد
0: اي
2: تبلش يعني لو تتغدى او تقعد يعني ويا العائله صوت في مو الرجال جاي على حسابه تلفونه وانت تحكي لك لك لك لك لك لك
0: اوكي نورت يا غالي الله يعطيك العافيه نورت استاذ عمر العزاوي شكرا لك ناخذ اتصال بعد لا لا لا عندنا بريك يلا بريك 8:30 وراجعين نكمل انتظرونا
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم صباح الخير

أهلا بكم مستمعينا، متواصلين معكم وبانجور، ونتكلم اليوم عن قياسات الرجل للمرة الذكية. ما أعرف هو أساسا هو يهمة تكون ذكية؟ أنا أشعر يعني أو مو أشعر يعني لمست بصراحة من خلال يعني الشواهد اللي أمامي، شفت الرجل العراقي تحديدا ما يهم المرأة ذكية، يهم المرأة بالعكس أن تكون ما تفهم كل شيء، يعني لأنه إذا فهمت كل شيء ما بصالحها. يعني خليها تعرف تربي ابنها مثلا، تدير البيت، تعرف شلون تطبخ، تعرف شلون مثلا، بس أن تكون ذكية

0: فاليوم أحبابي نريد يعني إجابات مو مثالية، نريد الصراحة، لأن كل واحد من عندنا يعني عنده تعريف مختلف عن الذكاء. أوكي، الرجل شنو اللي يخليك تشوف المرأة ذكية، والمرأة شنو التصرف اللي يخليك تقولين هذا الرجل يعرف شلون يتعامل ويا المرأة. راجعي لكم وحياكم الله وياي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: صباح الورد حبيبتي.
1: شان الصحة وياك شهد.
0: أهلا حبيبتي شهودة، احكي وياي من التليفون شهودة.
1: أوكي هسه تمام؟
0: كلش تمام. هلا بالغالية، شو أخبارك؟
1: هلا بيك، الحمد لله. شلون حضرتك؟
0: هلا وحبيبتي.
1: أنا يعني أول مرة أتواصل الصراحة.
0: على العين
1: يعني
0: وعلى الرأس.
1: قبل إنه أتواصل بس حتى الموضوع جذبني كله.
0: يا هلا حبيبتي.
1: حبيبتي، وخاصة الاتصال اللي قبلي. مع احتراماتي كلش إله.
0: زين.
1: بس الرجل الذكي هو الرجل اللي فاهم مسؤوليته، وفاهم هو شنو دوره، وفاهم شنو الفرق بين الرجل والأنثى.
0: الله، هاي الأخيرة
1: يعني.
0: بوم. أي.
1: يعني الله خلق الرجال بكاريزما وبشخصية وبتحمل ثاني غير الأنثى تماما. يعني هو خلق طبيعته يتحمل، يعني هاني أشوف هاي الشغلة نفسية اللي هم مسويها لنفسهم، إنه الرجل عصبي. لا، الرجل مو عصبي، الرجل الله خلقه يتحمل، والأنثى صراحة فقط تدلع. يعني هذا مو هذا الله خلق هذا الشيء بهاي الطريقة. فأنا أشوف إنه الرجل الذكي غلط إنه يقارن نفسه بأنثى هي انخلقت بطريقة ثانية، بهرمونات ثانية، بتفكير ثاني، ومثلا يقول أني طالع وهي قاعدة.
0: تحسين
1: هو بالعكس، كل ما كان أذكى كل ما كان زوجته مرتاحة أكثر، أو
0: يعني
1: أو المرأة اللي
0: يعني ممكن ممكن شخص يكون ذكي جدا بالحياة العملية بس غبي عاطفيا.
1: ممكن جدا جدا. لأنه الصراحة يعني إذا هو كان ذكي يعرف شلون يحتوي المرأة اللي بحياته، يعني يفهمها بدون ما تشكي.
0: حضرتك
1: يعني صراحة زوجي هذا هيك، يعني أنا بدون ما أحكي بدون ما أفكر، يعني مجرد استوني ضجيت يعرف من صوتي، من نبرة، من نظرة، قبل يسألني مثلا ليش ضايجة، شبيت، يعرف شلون يحتوي الموضوع.
0: يعني يحكي وياك يلح، اللي يفضفض عنك، يهدئك،
1: يلح، يروح يجيب لي شيء حتى لو يعني شغلة بسيطة، شفت ضايجة جبت لك، خل نطلع، خلي هاي. ومع ما أنا ما حاكي مرة ثانية، ما أعرف بنفسي، تدرين إحنا
0: يجينا
1: حالة ممكن نضوج وما ندري، يعني لو تفاجئي تحسي روحي ضجتي.
0: زين، بالمقابل بالمقابل شهودة وبتجرد تام، يعني هو شنو قياساته؟ يعني قلتش في يوم ما أنت ذكية شهد وعاجبة هذا، يعني أنت ذكية وياه، هو قلتش شهد أنت ذكية ومقدر هذا الموضوع، ولا أحيانا الرجال ينزعجون من ذكاء قريناتهم؟ يعني
1: صحيح احنا اكثر من مره حاكين هذا الموضوع. ينزعجون، لكن اكو بعد تبقى حسب شخصيه الرجل هو، يعني اكو رجال هو ما يحب انه تكون مراه نقول ما تفهمه. هي بوادي، هو بوادي،
0: صح.
1: فهو دائما يقول لي انه انت ذكي، يعني بالمقابل افهمه بسرعه.
0: حلو.
1: يعني اشوف انه هاي انه اذا اكو ذكاء بين طرفين راح يصير توافق، لكن الرجل الذكي هو المسؤول الفاهم دوره. بنفس الوقت يعني المرأة الذكية أيضا هي اللي تفهم أنه شلون يعني شوك تحكي صحيح، أنه هاي المكالمة تقلي شفتها كلاوة صحيح، شوك تخلي صوب الموضوع معين.
0: طيب، راح أسألك سؤال مهم جدا. طبعا كل اثنين سواء متزوجين أو محبين أو يعني وتفر اليوم. إذا حدث خلاف معين، إذا اختلفتي وياه، شنو الطريقة اللي تخليش يعني تحترمين وتقولين حتى يعني لو ما أقنعني برأيه ولكن يعني هو على حق أو هو يستحق أن أحترم رأيه في هذا الموضوع؟
1: بالنهاية أنا يعني مثلا إذا نحكي بموضوع إنه موضوع محتد أو عصبية وهاي أنا يعني عادة ما أجاوب، أخلي الموضوع يبرد بعدين نرجع نتناقش فيه بهدوء. فبهالحالة يا ما أقنعه يا إما يقنعني، مرات حتى لو ما مقتنعة بالنهاية أنا يعني احترامي إله وحبي إله يعني يدفعني إنه أسمع الكلام خلاص، صحيح مع ما أنا جدا جدا أعاند بس ما دائما يعرف شلون يقنعني وهو هذا الرجل.
0: أنت يا برج
1: الأسد.
0: الأسد هي شيء مستحيل، الأسد ما يخضع.
1: لا لا أنا ما أخضع، ما أقول لك أخضع، لكن
0: عقلة كبير. عقلة كبير أحسنتي.
1: أي أي إنه أكو أي إنه أكو شغلات ما تسوى، يعني أصلاً أقول إنه هاي الشغلة ما تسوى، هي ليش دا سبب مشكلة بحياتي أو يعني سبب أوقات مو حلوة بسبب شغلة تافهة.
0: والله وعشتي وأنت فعلاً مثال المرأة الذكية. سعيدة بوجود نموذج حلو طيب مثلك، وسعيدة أن نسمع الصوت الشهودة.
1: حبيبتي يعني أشكرك إن شاء الله تكون على تواصل
0: بانتظارك يوميا حبيبة قلبي.
1: حبيبتي أشكرك.
0: شكرا شكرا يا شكرا يا غالية. تحياتي لأبو مشاري يقول صباح الغلا على أم السلاطين، الرجل لازم يكون كريدت كارد يكون محترم. تحياتي، هو محترم على طول يعني، مو هو ما يصير يكون ما عنده فلوس وما عنده أخلاق. والله أحيانا يعني حتى ما بيشوفه، أو أحيانا يكون مثلا عنده أخلاق بس ما عنده فلوس، فهذا ممكن يعني بأخلاقه بقلبه الطيب بحنيته المرأة تتعايش معه. أو أحيانا هو بلد أن يكون بس عنده فلوس، أكون نساء تقول لك شعلة يبي ويا به خلي صيحوا، هذه المهم الكريدت كارد مالته أوكي، وغيرها وغيرها من القياسات طبعا تختلف. بس إحنا نحكي عن المنطقيات، عن الأمور الحقيقية، يعني العلاقات المتوازنة، كيف المرأة ممكن أن يقول عنها الرجل والله هذه مرأة ذكية. نأخذ اتصالات أخرى، طبعا نقطع الاتصال ويانا نأخذ اتصالات أخرى. عندنا مشاركة من وردة حمراء، صباح النور والسرور يا قلبي، صباحك راحة بال وفرحة ما تفارق قلبك، الله يجعل يومك كله خير وبركة ويحقق لك كل أمنية حلوة يا رب. شلونك اليوم حبيبتي؟ يعني زينة دامك بخير يا حبيبة قلبي. شكرا لهذا الكلام الحلو والطاقة الأحلى. وناخذ اتصال. مرحبا.
2: عدم تقدير ناسك بالك تجربة ترجع وي صورهم تشعر بغربة،
0: الله
2: تجمعهم مصالح بيك ماشين ناتجهم ضرب فتوجع ضربة،
0: الله
2: هاي الناس ما مخلوقة من طين
0: زين،
2: الطبع تراب يفرح بيدك الشربة
0: الله
2: الياكل ثمر طيبك طبع معروف، يشكر بالشجر ما يشكر التربة لا تعيد أي فضل ويا لي مكرون، وادم صعب على إحسان تتربى، اللي يعيشك حربك في صبرك ويا سلامك عيش أحذر تدخل في حربة.
0: حلو.
2: حط يمك خريطة لبعض الوجوه دليل الرجعة واضح من حفظ دربة. مو شرط القريب يكون وياك، البعيد وروح يمك يوصلك قربة.
0: الله.
2: احفظها القواعد هاي ترتاح، الجايب نظرة منك تقدر تعربه.
0: الله.
2: ابري ذمتك كل احنا ماشيين، باكر بالحساب معلق الرقبة، باكر بالحساب معلق الرقبة.
0: الله. ابو مؤيد الغالي
3: صباح الخير ماموري،
0: صباح العافية والشعر الحلو والروح العراقية الاصيلة.
3: سيد العيش ماموري، انا اليوم طبعا متأخر على الدوام.
0: ايه متأخر. الشاعر الغالي راجي مياح الورد، هلا بهالطلة المباركة، حياك الله يا عيني.
3: أنا طبعا حصلكم بس بيا بيام اللي تأخر بيها من الدوام، لأن أنا بثماني واصل الدوام فما لحق عليكم.
0: زين، راح أسألك سريع حتى من أخرك أكثر. موقف واحد خلاك تحترم شخص وتقول هذا الإنسان ذكي بالتعامل، أو تحترم امرأة، شنو كان صرفت في التصرف ذكي معاك؟
3: والله هو التصرف الذكي أنه أنا ما أخلي الشخص المقابل ما يخلي بداخله أشياء عني، دائما يواجهني يعني يحاسبني أول بأول، ما يخلي تراكمات بينه وبينه، إذا يريدني ويحبني ويريد يتعامل وياي دائما يخلي الأشياء بينه وبينه الحساب أول بأول.
0: ها ما يبيتها
3: بالضبط. يعني ليه صاحبه دائما يحاسبه كل يوم على قولته هنا.
0: زين مو أكو رأي يقول لك الرجال يعني خلقه ضيق، ما يحب يسمع، يضوج مرة تنكت. مرة تنكت.
3: مو قصد العلاقة بين الرجل والمرأة.
0: نعم.
3: إيه الرجل بصورة عامة يصح هذا الطبع موجود فيه.
0: والحل.
3: دائما يحب كلمته هي الماشية.
0: أوكي.
3: الحل. الحل الصبر.
0: الصبر علي، طالبي طلبة، طالبي بنذورة. يا غالي اتمنى لك دوام هين.
3: سلام اموري فدوى العين.
0: شكرا للطلة الحلوة.
3: سلام وتحياتي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ابو مؤيد العزيز شكرا لك يا عيني. ناخذ اتصال بعد. هلا والله.
4: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
4: صباح الخير عليك وصباح الحب عليك وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الورد والطيبة. من وياي؟
4: يرحم والديك وياك وسام القريشي من الدوره.
0: يا هلا يا هلا
4: بيتك اكثر.
0: وين هالغيبه استاذ اسامه؟
4: والله زتباني شوي اطلع ويا الاذان، عندي عمل صعب الصبح
0: اي
4: شغل فما لحق يعني.
0: يا هلا
4: بنتي هاي الفتره عيب الله.
0: بشرني حزوقه شلون صارت؟
4: والله زتباني رحت عليها للطبيب وطاني علاج، وانا تشلم عندي 3 ايام تبقى 4 ايام.
0: يا الله
4: هاي دائما هيك.
0: طبعا احد الدكاتره من المستمعين بعث لك بوقتها بس ما سمعتنا، يمكن كنت نازل دكتور سلمان.
4: نعم.
0: بعث لك الدواء في حينها بس يلا المهم.
4: ما سمعت. الله يرحم والدي. الله يرحم والدي.
0: يا هلا استاذ وسام القريشي
4: عزيزه وغاليه ستوان.
0: الله يعزك
4: وجميع المستمعين بالله.
0: الله يبارك فيك. واليوم اريد تجربه من كتابك، يعني كيف ما هي قياساتك للامرأة الذكية المريحة اللي الرجل يشعر بالسكينة؟

0: وبالمقابل أيضا تتكلم عن الرجال، يعني الرجل الذكي هو من هو يعني؟
1: والله سبحان الرجل الذكي دائما يعني مميز بعمله، مميز ببيته، عنده ذكاء بعمله.
0: يعني الرجل الذكي هو الناجح في عمله اللي
1: طبعا دائما اكيد
0: ما اكو هواي ناجحين في عملهم فاشلين كازواج او كاباء.
1: ازواج ما يعرف يتعامل ويا زوجته، ما يعرف يتعامل ويا اولاده، يعني عنده غير تعامل ببيته. هواي اكو ناس بعملهم شطار ببيتهم فاشلين.
0: ذولا مو اذكياء.
1: لا مو اذكياء يعني. هو ذكي بعمله بس بالبيت هو يعني ضعيف كلش.
0: زين حضرتك ان شاء الله انت من رجال الاعمال الناجحين، واسال الله لك التوفيق. كيف وازنت بين عملك وبيتك وقدرت ان تكون علاقتك بالعائلة وبالعمل متوازنة؟ يعني أنت شخص مريح للجانبين.
1: والله الحمد لله ستبان، أنا دا أشتغل بعملي بس المشاكل مالتي مال العمل ما أجيبها للبيت.
0: حلو.
1: البيت همين إلى الاحترام شيء الأولاد، يعني أنا نهار كامل طاير من الصبح لليل، هاي ساعتين خلى طب للبيت شوية يعني يعني كلام. وهي بالمقابل عندي زوجها مشاطرة ومحترمة وتعرف شلون تأخذ من عندي الكلام بأوقات براحة.
0: حلو.
1: يعني
0: حلو.
1: كتبها بيناتنا الحمد لله وشكرا.
0: ممتاز ممتاز. برأيك الذكاء هو أن تعرف كل شيء لو تغض النظر عن بعض الأشياء؟
1: والله صدقان أنا يعني ويا جهتين يعني، بس يعني حاليا الذكاء مريود 100%.
0: هسه الذكاء مريود لو التطنيش مريود.
1: لا الذكاء خصوصا بالعمل، اذا عندك التزامات وعمل يعني شويه مجال السمعه، مجال الالتزام ويا الناس. انا على عملي نطاق عملي دا احكي لك.
0: زين اتمنى لك الموفقيه والسعاده
1: أشكرك.
0: الله يبارك بيك وشكرا للطلة الحلوة أستاذ وسام الغالي.
1: أشكرك ستبان، وريد ستبان من تأخذ الفاصل تحياتنا للمخرج يريد ياس خضر طالعين لي يعني سمعنا
0: الله.
1: اليوم
0: والله ليش لا،
1: ما زرنا الولايات كلها
0: أوكي تدلل.
1: شكرا جزيلا،
0: هلا بالغالي. شكرا لك. ناخذ اتصال بعد. بانجور
2: بانجور
0: ابو رضا، هلا بالغالي، شخبارك انت؟
2: الله والله الحمد لله والشكر نعمه فضيله من رب العالمين. استاذ وسام شلونه؟ بشريني شخباره؟ سمعت انه تزوج مره ثانيه، ايش وصلني خبر؟
0: شلون
2: سمعت خبر بانه اخذ وحده ثانيه استاذ وسام؟
0: لا ثالثه، شنو ثانيه؟
2: العفو العد، انا غلطان، اخباري قديمه.
0: وهو في طور البحث عن الرابعة.
2: إن شاء الله موجودة، موجودة نايمة بألمانيا. نعم فضيلة. يدلل وسام يدلل.
0: وياها الفيزا والمصاريف والهذي كاملة.
2: كلش، حتى في اللعتة ومسبح بال.
0: تعال تعال، راح راح عاف البرنامج. يا عيني، حياك الله يا ابو رضا الغالي.
2: الله يسلمك يا اخيتي، شلون الاخبار؟
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، وان شاء الله انت اخبارك تكون تمام.
2: والله الحمد لله والشكر نعمه فضيله.
0: يقول وسام، وسام يقول ترى اني جاهز بس محتاج دفعه بسيطه. ما تجي الدفعه وتخلصنا؟
2: خادم للطيبين. قل له ماكو مشكله نقدر نسلف. والله ابو استاذ وسام على راسي والله العظيم. شو يسوي العراق التضارب؟ تعال من بالمانيا والحسين بتونس احلى وناسه.
0: زين سؤال، ليش الرجل العراقي حبذ المرأة البسيطة اللي خلينا نقول من نسائنا المحترمات من القرى والأرياف على المرأة المدنية، عن المرأة القارئة المطلعة؟ ليش؟
2: والله هو اكو فرق شاسع بين بنت الريف وبنت المدينه. بنت الريف متعوده تقعد الصبح تحضر الشغلات الاكل والشرب يعني وتطلع يعني على باب الله. سعدنا هنا بالماني نفس الشيء، موجود عندنا بنات الريف يقعدن الصبح يرحن الشغل يشغلن التراكتر يحرثن القاع يحصدن هم يعني النسوان والزين تسوي
0: يعني أنا أقصد تفكيرا وعقليا
2: بعد تفكير مرة بنت الريف مو مثل بنت المدينة
0: يعني تكون أبسط قصدك أبسط
2: أبسط إيه إيه مرة بسيطة يعني ما عندها أي شيء شكل يعني قابل عتا واتساب ما تعب ما يعرفون هاي السؤال
0: يشبيه واتساب
2: ولا ما أعرف هسب إيه لا لا أقصد يعني مثل ما عندها موبايل وتقعد على التيك توك وتتفرج وهذا ما أريده وهذا يجيب لي بشتلي وأريد هاي الكريمة اللي اشوف يعني بس ما اعرف هسه بالجديد شلون حاله الريف مثل قبل ايام قبل لو هم مختلف الوضع ما ادري
0: زين احنا اليوم نحكي عن المراه الذكيه في قياسات الرجل والرجل الذكي في قياسات المراه. المراه الذكيه تخلي الرجل اقوى صح ام خطا؟ لو تنهك احيانا يتعب منها يقول شنو
2: طبعا بس هي اكو شوفي ستمان اكو مره اذا تسوي لك البيت جنه تسوي جنه واذا البيت ما ادري تسوي جنه لو حسم لو تجيبين ماء قارون تحطينها قدامها ولازم تطلع عيوبك.
0: يجوز ما تعرف شلون تسوي جنه ما تعرف لانه انتو رتوها تكون بسيطه مو متعلمه مو مثقفه.
2: لا لا انا من زوجتي والله احسن من عندي صراحه ما قصر من 25 سنه بالمانيا والله تقرا الماني وهي هي تدرس الجهال انجليزي الماني رياضيات هي تدرس يعني ما بالعكس انا احب المراه المتعلمه بس هي اذا مراه متعلمه وشال عقلبك عرفتي اي يعني مو المشكله مو هنا المشكله بالمراه يعني مو يعني اكو نسوان شلون تمرمرج حتى لو انه دارسه وفاهمه ودكتوره بس ما تعرف شلون الطب للرجال ما تعرف شلون الصيغ الحياه ما تعرف شلون السهل الحياه للرجل.
0: هذا سؤال مهم استاذ ابو رضا. يعني الرجل يكره المراه اللي تصعب حياته؟
2: طب انا هسه انا صراحه مو مرتي مريضه اذا صعب على حياتي والله اكره الدنيا كلها.
0: تكرهها هي؟
2: والله العظيم حتى اكره هي صراحه ما تكذب عليك لانه اي ما يعني انا رجل صريح اللي بقلبي على لساني ما تكذب عليك.
0: ليش تكرهها فوق ما تحبك؟
2: لا هي تحبني اكيد تحبني مرتي بس هي اكو امور استقبال الرجال ما يتحمل يعني ضغط ضغط ضغط اخر شيء الى يوم ينفجر واذا انفجر يعني اجد من القنبله النوويه
0: فجرتهم يا اي زين والله شنو انتو تردون بالمسطره لازم الشيء اللي يعجبكم ولازم الكلمه تحسب الف حساب ولازم تقدم مقبلات للكلمه ولازم
2: لا والله ما يصير. لا والله العظيم انا منها انا بالقران الله شاهد علي انا مو من هذا النوع انا ابد نهائيا ما لي دخل قبل كنت ادور هاي السؤال بس ما لي غرض نهائيا عايش حياتي بسيطة الحمد لله والشكر عندي صحة وعافية أشتغل أرجع للبيت زوجتي صحتها زينة جهالي أولادي بخير نعمة فضيلة من رب العالمين وزوجتي من النوع اللي مو ذيك اللي على قولتنا متطلبات هواي لا قليل الحمد لله والشكر نعمة فضيلة على قد الحال يعني تعرف الوضع هي وشنو وضعيتنا وكذا على حسب الأسرة
0: تمام. الله يأنسكم ويديم هذه المودة والتفاهم بيناتكم. شكرا يا أبو الرضا العزيز.
2: ما التفاهم ومودة بالضيب متنشد عليه قاعدين يمنا تقولي لا والله راح تصير حرب العالمية الثالثة.
0: صدق هو هذا الحب
2: اي طبعا هو زاد أبوه مشاكل ما تقدرين تعيشين
0: اي والله مشاكل ترى هي يقول لك ملح العلاقة بس من الزيت ترفع ضغط العلاقة ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا سامح الله.
2: نص المشكلة كبيرة عادة ما أناقش أشغل سيارتي وأطلع حد عيد الوضع بعدين ارجع البيت.
0: وهي عادي تشغل سيارتك وتروح وهي عادي تسكت؟
2: هي عادي ما لها دخل. شوفني متعصب اشغل سيارتي واطلع. يوم ما نتحاكى يوم الثالث ترجع الامور طبيعيه. ها هي انتهت. بس مره واحده كظتني كنت اسولف ويا واحده بعلم السيف.
0: لا اله الا الله. حرق. شو صار ويا على السيف؟ يلا الله يساعدها الله يساعدها على ذيك اللحظه.
2: اي والله العظيم اخذ لا اشتري اعرف شلون اراضيها والله بس ماني قصد والله العظيم
0: مو انت لا هي ما فاهمتك انت
2: ما اطول عليك بال والله العظيم ما اطول بالقران عبالي وحده من اقاربنا
0: ها انا عبالي ده تشكيلها يعني لانه ما تريد تجيب همك الام رضا فتفضفض الوحده اخرى
2: لا والله عبالي وحده من اقاربنا الله الشاهد عليه كنا انا نفسي
0: ادري من اقاربك كلمه كلمتين وتعرفها مو لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا
2: لا والله ما كتبت
0: اكيد سويت نفسك ارمل وتعبانه نفسيتك ليش تعب ابو رضا
2: سلمت عليها وقلت لها منو حضرتك ما جاوبتني اخر شيء دزيت لها توماس شبلي قلت هل بيت الله تجاوبني قلت جوز واحده من اقاربنا جاي شلون تضحك وياي شيء يعني تشاق وياي يعني اقاربنا بناتنا يعني من صفحتنا مو من صفحه اهله دائما نحب نشاق انا وياي صراحه ما اكذب عليك يسوون ايميل جديد وتراسل وياي اي وانا رجال يعني شلون قلبه قلب والده
0: والله واضح جدا شكرا شكرا يا ابو رضا الغالي نورت شكرا لاتصالك احبابي حنروح بريك التسعة بانتظار اتصالاتكم ومسجاتكم ان شاء الله بعد البريك هم انتظرونا
3: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
5: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
6: كل 1000 دينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم أنتم تستمعون إلى الرشيد FM

تحية لوسام القريشي المحترم. ما لقينا ذيك الأغنية، اخترنا لك هذه حلوة ها. إن شاء الله عجبتك، وشكرا وسام ماجد كذلك. ورجعنا معاكم أحبابي لسا 10 بانجور.

0: نرجع إلى موضوعنا، هل الرجل يحب المرة الذكية لو يحبها المرة اللي يعني مو ذكية كلش، يعني يريدها على قدر من الذكاء تكون، يعني تعرف مثلا أنا مرة يمكن سمعت أنه واحد قال أنا أريدها تقري جهالها بس تعرف تقري جهالها وتعرف أنه تخلي زاهي بالأكل، يعني ما تخلي يا ولك مرة تخلي زاهي بالأكل. يعني ما يريدها تفكر بحركاته بأشياءاته، يعني ما تعرف. فمن هي المرأة الذكية في حياة الرجل، ومن هو الرجل الذكي؟ الرجل الذكي هو اللي يحافظ على يعني على أنثى، اللي يعرف شلون يتعامل وياها، اللي يعرف شلون يستوعب جنونها، أحيانا يستوعب مثلا يعني مرات ترى عقل الإنسان يصغر، والله أكو مواقف الإنسان يصير بيها ما يعرف يفكر، فعليه أنه هذا الموضوع يعني يقع على عاتق الطرف الآخر بحياته، عليه أن يستوعبه يحتويه. إيش قد بيكم تردون احتواء؟ الله أكبر. إيش قد جربتوا اللي حد الآن ما حد يحتويكم. أكو ناس تتحمل ها؟ يلا خلينا ناخذ اتصال. بونجور،
1: صباح الورد.
0: صباح الحب.
1: مرحبا، شلونك؟
0: يا هلا.
1: أنا مستمعة دائما طبعا، بس أول مرة أشارك.
0: كل الهلا حبيبتي، شنو اسمك؟
1: الله يسلمك، رشا.
0: أهلا يا رشاوي،
1: هلا بيك حبيبتي. صراحة لفت انتباهي الموضوع، يعني كلش حبيت أعطي رأيي به.
0: يا هلا.
1: الله يسلمك. الرجل القوي اللي عنده ثقة بنفسه أتوقع يختار مرأة قوية، لأن هو ذكي، فالمفروض يختار مرأة قوية لأن هذه حتساعده بالحياة، حتكون شريكة صحيحة، شريكة فعالة بالحياة. أما الرجل القوي اللي ما عنده شخصية أو ضعيف الشخصية أو ما عنده ثقة بنفسه راح يختار مرأة قوية بس حتى يهدها ويعزز ثقته بنفسه.
0: الله أكبر.
1: من يشوف انه هو سيطر عليها وهدها، يعني هد طموحها، هد آمالها مثلا.
0: نعم.
1: يعني اما الرجل المودكي خلينا نقول برأيي ما راح يهمه اذا كانت قوية، وما راح يعرف اذا هذه قوية او مو قوية. زين. اما بالنسبة للمرأة الذكية فأكيد تفضل انه تختار الرجل القوي الشخصية. طبعا هنا اكو يعني فد شيء احب اناوه عليه، انه هو شلون يكون الرجل رجل، يعني
0: احسنتي،
1: شلون المرأة تشوف الرجل هو رجل.
0: نعم. شلون
1: برأيي الرجل يكون رجل لما يعرف شلون ينفق على عائلته بشكل صحيح، ما يكون اناني فقط لنفسه. يعني فكر عند عائلة مسؤوليته هاي العائلة.
0: نعم.
1: من أساسيات هذه مسؤوليته أنه يعرف ينفق عليهم. أي رجل يعرف احتياجات زوجته وأولاده وعائلته فهذا رجل حقيقي. الرجل اللي ما يعرف احتياجات بيته وزوجته وعائلته فهذا مو رجل.
0: زين.
1: ولهذا نشوف هواية مشاكل وهواية زواجات تنتهي.
0: نعم.
1: لأن المرأة ما راح تقدر تشوف هذا الرجل هو رجل حقيقي إذا ما يعرف ينفق عليها. ولهذا أغلب الحالات الطلاق والمشاكل اللي تكون يسبب الإنفاق بصراحة.
0: حضرتك محامية؟
1: حتى لو أي نعم. حتى بالشرع يعني رب العالمين ربط الرجولة بالإنفاق، فموضوع الإنفاق جدا مهم.
0: زين.
1: ممكن رجل قوي يزوج مرة قوية على نفسها وما محتاجه، ممكن هاي المرة توفر لنفسها كل شيء بس راح تبقى بداخله، وهي ذكية ما راح تبين لأنه هي ما شايفته مو رجال. بس هي بداخلها دا تحس انه مو رجال، لان هي دا هي معتمده على نفسها، هي دا تصرف على بيتها وعلى احتياجات اولادها، مع العلم يكون هو متمكن.
0: نعم.
1: بس ما عنده رجوله.
0: هسه احتمال ست شهد رشا، احتمال هسه كثير من الرجال دا يسمعونا يقولون باع شلون راحوا على الماده، فكروا هم ماديات، هم يردون فلوس، هم يردون انفاق، هم يردون الرجل دائما في طور انه يقدم يقدم يقدم، ينطي ينطي ينطي. يعني اني مو رجال، اني مو رجال بعينك الا اذا انطيك فلوس.
1: لا مو ينطيها هي إلها، وده ينطي إلها والعائلته، هي شلون تمشي هذا البيت بدون انفاق؟ صح لو لا؟ وبعدين هذا واجبه، هي مو المره ماديه بس شلون تمشي، شلون هي البيت مثل الشركه، شلون تمشي هاي الشركه وهذول الابطال خلينا نقول هم موظفين او نتاج هاي الشركه يعني، زين شلون تمشي هاي الشركه بدون انفاق؟ اكيد راح تفشل يعني.
0: احسنتي،
1: هو مو موضوع مادي، هو مو موضوع مادي، وهاي مو المره اللي تشوف الرجل المفروض ينفق وتريد منه فلوس. ما احنا بنقول حتى الشرع ربط الرجوله بالانفاق،
0: صح؟
1: يعني هو ليش قوامون على النساء؟ شنو القوامه؟ معنى القوامه شنو؟
0: ان يكون مسؤول،
1: قيم عليها ينفق، مسؤول،
0: صح؟
1: بين هذه المرة إذا ما ينفق عليها رجلها ويطلب منها طلبات ويأمرها ويريد البيت على آخر حباية وهو ما ينفق عليها، يعني هل من المنطق أنه هذه تستجيب؟ يعني تستجيب ماكو يعني هيك شيء بصراحة. كل شيء بالحياة هو أخذ وعطاء، حتى علاقتنا مع رب العالمين ترى هي أخذ وعطاء.
0: أكيد مليون بالمئة،
1: ماكو رب العالمين ما ينطي أي شيء للبشر إذا مو بالنفس بالمقابل لازم أدي واجباتنا وياه.
0: كلش صح، كلش صح.
1: فهي الحياة أخذ وعطاء، هذا طبيعي يعني.
0: يعني على الرجال الآن، على الرجال الآن أن يهتمون بهذا جانب الإنفاق، مو لا تعض إيدك تعطيها المصرف، إلا تعض إيدك تجيب الفلوس.
1: يعني عبالك إذا ينطيها هي تخليه ما أدري وين تصرفها، تجيبها ترى المرأة إذا تنطيها هي تصرف لبيتك ولجهالك، ما راح تسوي شيء. وحتى لو إلها إذا صرفت إلها بالنهاية هو إلك يعني،
0: صح؟
1: ما أعرف شنو هالعقلية. فأنا بالعكس أتمنى سواي رجال يسمعوني ويعيدون النظر وخلي يجربون يسوون هذه الحالة. يعني هو مو بشكل أوفر الإنفاق، يكون كل من على
0: ست شهد ولو أقاطعك، العفو ست رشا، تحياتنا الشهودة مرة ثانية طبعا. وست رشا بالمقابل حبيبتي خلينا نتفق، وأكيد مار على جنابك كثير من هذه الحالات، أكو رجال ينفقون بالهبل على نسائهم ولكن هم غائبين عاطفيا، محسسها أنه هي فقط مربية أولاد، يقولها اشتردي ناني كل شيء موفر لك، كل الحياة الكريمة، بس هو ما موجود، قلبه ما موجود. فهذا هذا ذكي غبي، ميلة بخته، حظها الفقو.
1: تدرين شنو؟ هذا مشتري راحته وراحت باله بفلوسه يعني.
0: فلوسه.
1: اي والله العظيم.
0: لا اله الا
1: فلوس وباله مرتاح، يروح شي يسوي خلي يسوي، المهم المرة مقتنعة وساكتة. فهنا يرجع الأساس لمن يرجع بهذا الموضوع؟ يرجع للمرة. الرجل الذكي يختار مرة ذكية حتى تعرف تمشي الحياة، حياته الزوجية وعائلته بشكل صحيح.
0: نعم.
1: المرأة الذكية اللي تريد تشوفي هي، خلينا نتفق على شيء، ماكو يعني أو بشكل عام خلينا نقول مو ماكو. ماكو زوجة بنية تتزوج هي مقررة تنفصل، هي كل وحدة تتزوج تريد تكون أسرة وتعيش حياة سعيدة بشكل عام. ممكن أكو حالات شاذة. فالرجل اللي ينفق على المرأة الصحيحة أكيد راح يأخذ نتيجة هذا إنفاقه، يعني بأولاده، بيته، بساعاته. بس الإنفاق أساسي بالحياة، هو مو موضوع مادي نهائياً، أتمنى لحد يأخذ الفكرة يعني. بس هاي حقيقة، حقيقة. سأكو نساء متمكنات تصرف على نفسها، بس مو مثل ما زوجها يجيب لها وردة وهي ممكن بالهبل تصرف على روحها من عملها من شغلها.
0: صح. إذن الرجل الذكي هو اللي يعرف شلون ينفق على زوجته وعلى عائلته يعني بصورة تخليهم محتاجين، تخلي هو قوامته مفعلة.
1: بالطبع.
0: نورتيني ست رشا حبيبتي. أتمنى لك الموفقية وإن شاء الله مرافعات ناجحة 100%. كل التقدير لك وشكرا للطلة الحلوة.
1: شكرا شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم.
0: أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا، تشرفنا. أنتوا ليش ما تصرفوني يا اليابا؟ يا اليابا أنتوا ليش ما تصرفون على نسوانكم؟ مو أنتوا كلكم طبعا، بالعكس أكو رجال يعني أهلكوا نفسهم على مود عوائلهم، همين ما حلو هيجي يعني، يعني بالمعقول بالمعقول. بس شنو الفايدة صرف بالهبل وغيرها وغيرها، إنه يعني سفرات حتى أمور الرفاهية، أمور رفاهية موجودة بس هو ما موجود، هو ماكو. بالتليفون حجز لهم طائرة، بالتليفون دز لهم ما أعرف شنو، بالتليفون وانت وين يعني هي هاي المشكلة. الرجل الذكي اللي يعرف يسد كل ثغرة وكل احتياجات تحتاجها المرأة.

خلونا نستقبل أو ما نستقبل خلونا ناخذ المسجات الحلوة اللي وصلت لنا. من وين أبدي؟ من وين؟ يلا خلي نبدي من الأستاذ هاني اللي يقول المرأة الذكية هي اللي تملك سرعة البديهة واللي تحسين عقلها مرتب وتملك القرار الصائب في وقت الحيرة. صح،

0: ستة ولكم الأجر والثواب. 0770033716 فقد الحاج سامي خليل عباس من أهالي منطقة البنوق، رجل مسن مصاب بزهايمر يبلغ من العمر تقريبا 75 عاما. يعني تحية إلى أبطال مركز شرطة القدس وأيضا مركز شرطة اللي موجود مركز شرطة حي سومر، كذلك مراكز الشرطة المحيطة بهذه المنطقة، تحية إلى أبطالها، وإن شاء الله يتم العثور على هذا الرجل بأسرع وقت ممكن. تحياتي لك أخوي عاشق الهدوء. لما حبيبتي تقول صباح الحب والسعادة والجمال الأحلى وأجمل بان وسام الذوق. الرجل الذكي يمتلك حسن التصرف مع الآخرين ويجد حلول لكل المشاكل بوعي، ينصت ويفكر قبل فعل أي شيء. المرة الذكية هي اللي تبتعد عن الدراما وتركيزها على حل الموضوع بكل هدوء. حبيت، حلو، جميل جدا. حربي، بونجور يا حربي.
1: السلام عليكم وصباح الخير علينا وعلى جميع المستمعين وعلي سيدفان، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. سيدفان طبعا موضوع اليوم كلش حلو، بس أحب أقول لك أنا عندي فيك كم ملاحظة، يعني مو تعتبرونها إن هاي الشغلة من أحكيها مال، لا، الموضوع إنه الإنفاق أوكي متفقين عليه، والرجال لازم يصرف والرجل لازم يشيل المسؤولية كلها أوكي، هذا كلها أوكي، بس أكو هي مرة حافظ على الرجال وتسوي، وأكو مرة لا لا أبالي، ما لها علاقة بالرجال، ينهجم يطيح حظه، عفوا يعني على هذا المصطلح يموت، المهم هي مرتاحة وجيبها فلوس. وبعض النساء طبعا أكو تعب رجلها كله بحلق أهلها وإخوانها، هذا الشيء غلط، وهاي صايرة وقدامي، وأنا صحيح. يعني شايف هواي حالات زين، فهم مرات الرجل يعني مو كل شيء ينلام عليه، أنا يعني أكو شغلات هي المرأة تقدر تسوي الرجال، وهي المرأة تقدر ترجع للصفر، ترجع لي ورا مين طرف.
0: نعم.
1: زين.
0: نعم.
1: شكرا لكم، تحياتي للمخرج، تحياتي لكم، وأحبكم.
0: ألف تحية لك أستاذ حربي، بس أنا أعتقد إنه الرجال هو رجال، مو تسوي المرأة رجال، يعني إحنا نقعد الربي، إحنا نقعد، يعني هو الرجال هو رجل، تربيته بنشأته أهله ربوا رجال صحيح، متوازن، يشعر بالمسؤولية، يعرف شنو دوره بالحياة أمام قرينته، أمام أولاده، أمام جاره، أمام العائلة، أهله، خواته، عمامه، يعني كل من يعطي كل ذي حق حقه. فالرجل هو رجل، مثل ما المرة شمرتها مرة، هي مرة معدلة مرتبة بتعاملها، بعقليتها، بأسلوبها، بقعدتها، بشغلها، بكل شيء. خمان احنا نجي نقعد نربي بعض، يعني ما فائدة الأهل هنا والنشأة وغيرها وغيرها، لا، المفروض هو رجل جاهز. أوكي، هو هي ممكن أن تصحح بعض المسارات، وهو كذلك يصحح بيها بعض المسارات، ولكن البتلو المفروض هو زلمة يعني. نعم. حسن، صباح الخير عليك ستبان الموسوي وعلى الأستاذ وسام وعلى جميع المستمعين والمستمعات. دا سمع البرنامج واتصل وما حصل اليوم، ماكو الصوت الطفولي بطريقتك الأكثر من رائعة.
2: يا عيني ستبان، أنا خريج كلية علوم سياسية لسنة 2010-2011 وخريج كلية القانون. واو الله الله زين. هذا المقطع جانب من تطبيق المحكمة الافتراضية، وهذا المقطع لحضرتك وليس للعرض. أوكي هسه أشوفه. أيضا بعث لنا أستاذ حسن يعني مسج صوتي، حياك الله.
3: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات راديو رشيد. يا ربي صباحاتك كلها خير وبركة ورزق. بخصوص موضوع اليوم ستبان، موضوعك يعني كلش جميل، ولكن في المقابل كل احنا نقول بالعامية عندنا مثل يقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
2: صح.
3: فبعض الاحيان ذكاء النساء واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا، يعني الذكاء الزايد ايضا يسبب مشاكل وكذا. ولكن انا برايي الشخصي المراه الذكيه بان تكون اللي هي اللي تختار الوقت المناسب لطرح موضوع معين، للمناقشه بموضوع معين، سواء كان مع زوجها او اخوها او مع ابوها، لان الرجل عليه ضغوطات الحياه. صح، بهذا الوقت اصبحت المراه ايضا عليها ضغوطات، وايضا تشارك تساهم في مصروفات البيت والتزامات البيت وما مصروفات العائله، لكن يبقى الثقل الاكثر على الرجل. ف يعني المراه لازم تختار الوقت المناسب ان تفتح موضوع. انا برايي هذا قمه الذكاء المراه وقمه ذكاء الرجل ايضا، من يريد يفتح موضوع ويا شخص معين او يا زوجه او يا اخ او يا اخت او يا اب او يختار الوقت المناسب، هاي تكون هي قمه الذكاء. وتحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين والمستمعات، اخوكم حسن الزهيري.
2: الف تحيه لك استاذ حسن الجميل، اتفق جدا معك في اختيار الوقت المناسب لفتح المواضيع مع المرأة ومع الرجال. يعني كثير من النساء بصراحة الرجل ما ين عليها، يعني ما ين عليها. المفروض هي ما عندها مثلا بعض الأوقات تكون مضطربة عاطفيا، أو مثلا تكون عندها معاناة متألمة، عندها صداع، ضايجة، حزينة، هرموناتها، شعرها مكفش، ما أعرف شنو. يعني هي بشر بالتالي، فعليك انه ايضا تقدر حالاتها البيولوجيه والسيكولوجيه يعني اللي تمر بها المراه. احبابي يعني احنا ليش نتغافل عن هذا الموضوع؟ ليش هي لازم تداريك انت جاي تعبان ومتعرق وزهقان من الدنيا، وهي عليها ان ما تفتح موضوع وياك وتقدر انت ما تقدر انه هي الان في حاله بيولوجيه صعبه عليها؟ عليك ان تساعدها او كفيها شرك على الاقل، يعني لا تظلم من اي شراني. فخليك متفهم. شوفوا احنا نحتاج انه نعدي البعض، نحتاج انه نهدي من بعض، يعني نهدي على بعض نعدي. اوكي بعض الامور مشيها زين، ليش انت تطلب انه هي لا لازم تداري مشاعرك ولازم هاي، بس هي من مريضة لا لازم تسوي لك الريوق والغدا والعشاء وتنظف البيت والاولاد نظيفين وهي حلوة ومرتبة ولازم تجي ويجيك يا حي شانك ان شاء الله زين. لا حياتي اريد فلوس، اريدك سالم ايها العالم عشان كذا. زين عندنا بعد مشاركات حلوة من الأستاذ طالب. صباح الورد علوية. عن أحد المتصلين يقول، المتصل يحكي براحته يقول لو صعد بالسطح لو المرأة يمهلها. عودي يعني من يحكي عن المرأة براحته؟ لا ترى الرجل الذكي هو الرجل الشجاع اللي يجي يقول المرته أو الحبيبته تراني تعرفت على غيرك. زين هو صح، يا إما آخر يوم بالعلاقة يا إما آخر يوم بعمره، وعلى الأغلب هو آخر يوم بعمرك. سلم على الشهداء اللي معاك. زين مصطفى الباشا منورنا، بونجور.
4: صباح الخير يا دكتور رشيد، صباح الخير ستنا. طبعا انا اشوف الذكاء، هاي من وجهة نظري طبعا، اشوف الذكاء انه الشخص يقدر تعب الثاني، يعني الزوجة يقدر تعب الرجال من الظروف المناخية الخارجية والاجتماعية اللي يصطدم بيها، يقدر تعبه، وهذا تكون هو قمة الذكاء. بالمقابل هو همين يقدر تعبها بالبيت، إدارة الأمور المنزلية والأطفال وغيرها، أنا أشوف هو هذا قمة الذكاء. ما أزيد الطين بلة، يعني فوق ما هو تعبان أني أظل أحاسب وأحكي وعاتب، وهو بالمقابل هم كذلك، هم ما يشوف إذا أكو تقصير تفصيلة صغيرة هم يظل يعاتب ويصيح وكذلك. من وجهة نظري هذا الذكاء.
2: طيب.
4: حبيت أصبح عليكم، أخوكم مصطفى الباشا.
2: اهلا وسهلا وصبحك هنا وعافيه ونورتنا جدا. حسن يقول، استاذ حسن الزهيري مو يجي من العمل تعبان والزحامات وتستقبل اول ما يقعد. اقول لك حمودي، اقول لك حمودي مسخن، وصديقتي ولدت ولازم اودي لها فضل، وبنت فلان تحولت ببيتها الجديد ولازم اودي لها هديه، ماطور المي احترق وثلاجه فارغه، واري الملابس للاطفال مال البيت. هنا انتهى الرجال، غطيه وقوم غسل المواعين، مسح البيت. يعني هاي منو تسوي هيك؟ صدق اكو هيك نسوان؟ والله لا، طلقها متحبش عمر. يلا حنروح اخر بريك، ممكن اي ممكن
5: شوي وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أهم معك طول اليوم.

0: بكم من جديد في آخر نص ساعة من بنجور على راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتكم الحلوة والغالي. المخرج آلاء يوسف بونجور على عيونك، ونسمع مشاركنا بفويس. هلا والله
1: ست بان، شكرا على هذا الاطباء الجميل. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، واني اتشرف انه عملت معك. انت انسانه مبدعه وراقيه وبت اصول، والله العظيم بت اصول.
0: الله يبارك بك،
1: الله يرحم الوالد، ان شاء الله الله يوفقك
0: ويوفقك يا غالي. اسال الله لك التوفيق والحفظ من كل مكروه، وشكرا لان طمنتني عليك اخي وزميلي الغالي المخرج المبدع آلاء يوسف. لومي تقول حوار المرأة الوعي يعكس ذكائها وحكمتها. أبو مصطفى صباحك ورد جوري ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. يقول نزار قباني عزة النفس ليست لسانا ساخرا ولا طبعا متكبرا، عزة النفس أن تبتعد عن كل من يحاول يقلل من قيمتك. صح. حسين الشيباني مشاركنا حتوني بونجور.
2: صباح الخير والعافية
0: يا هلا
2: سبان الغالي، مشتاقين. صباح الخير على تاجر الرشيد والمخرج والمستمعين. المرأة الذكية أنا برأيي هي اللي تقدر تفرض رأيها بطريقة دبلوماسية على الرجل دون ما تحسسه انه هو اقل من عندها قدر او كلامه غير مسموع بطريقه معينه، خلينا نقول حيله انه تقدر تحتال عليه.
0: نعم.
2: بحيث من يسمع رايها ياخذ به حتى لو عنده ملاحظات، لكن الطريقه اللي سردت الى هاي مثلا يعني هذا الراي تكون في طريقة مهذبة وبها فد نوع من ال خلينا نقول فد ذواته أو فد شيء بحيث تخليه يقتنع ودون ما تمس يعني كرامته خلينا نقول أو سلطته بالبيت. أنا أشوف هي هاي المرأة الذكية. تحياتي لكم.
0: يعني المرة يا اكو فكرة بس ما ادري وين. المهم بس يعني انتبهت تقول انه تعرف شلون يعني تتعامل معاه بدهاء. ها مو خطية؟ خطية يا كيف. بس والله صح صح كلش صح. يعني اكو نساء ما مستخدمين لسه الكيد مالتهم، كيد النساء طبعا مو بصورة سلبية. شوفوا اكو هواية اذكياء ذكاء يعني ذكاء خارق بس مستخدميه بالشر، واكو هواية اذكياء مستخدمين ذكائهم بالخير. إذا المرأة عندها كيد فالرجل عنده مكر. أوكي تعالوا نتحد مكرنا ويا كيدكم، مسألة ونتصالح الدنيا ما تسوى. يريد ما راح تخلص السالفة. إلى أحمد يقول ولا تنبت في قلبي ودا لمن لا يصونه. يا الله يا الله يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد، واللهم آمين. أبو عبد الله الغالي بعثنا رأي بالتأكيد في الموضوع، حياك الله من جديد.
3: السلام عليكم ستوان.
0: وعليكم طيبة. السلام
3: ستوان، أنا زوجتي طبعا من اختيار الحجية الله يرحمها. سبحان الله يا ست، الحمد لله وشكر أنه اختيار طيب.
0: الحمد
3: طيب
0: الحمد لله.
3: أنا بحكم عملي هسه يعني وقبل سائق تاكسي يعني قليل أكون يعني داخل البيت. بس هي دائرة البيت ذكاها من أجي الله يساعدك الله يعينك الله يعني بهالأساس اسمه وهذين البنات الله يحفظهن يعني من أجي كذلك نفس الكلام نفس الأساس اسمه الحمد لله وشكر
0: الحمد لله.
3: هي بذكاها بذكاها مخلية البيت جنة الحمد لله والله الحمد لله وشكر وأنه رب العالمين مطيني هاي الاختيار الطيب وأسأل الله أن يحفظكم. فآخر شيء آخر شيء يعني هي الكلمة الأخيرة بذكاء المرأة وأغلبية النساء ذكيات جدا. أسأل الله أن يحفظكم.
0: مع أنه المرأة تقودها عاطفتها بس أكون نساء لا يعني مطفين هذا الموضوع مشغلين عقلهم. حلو تحياتي لك أبو عبد الله والله يبارك لك بأختنا الغالية ويديم عليكم الألفة والتفاهم يا رب. الأخ رياض الجعفري تحية صباحية للأخت بان والكادر ربي يحفظكم ويرعاكم. تحياتي للجميع جميع المستمعين. أخوكم رياض الجعفري نورت يا عيني. علي محمد يبعث لنا عسل من بابل مع صباحات رائعة. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس نسمعه.

0: أبو مريم يعني الذوق كله، ألف تحية إلك. وإحنا متفقين أنه حضرتك أرشيف بانجور، الله يبارك بيك ويطول بعمرك. شكرا. عباس الحمداني عنده رأي صوتيا نسمعه.
1: الخير خيتي الغالي ويش عباس الحمداني، شورطك استاذ عمر رحمة على والديك، شورطك ويا ستبان انه انت اخويا سمع ضحكتها بالاخير. والله يا عم ضمت النظمين بس عند الله خبرك. شوف تاليتها استاذ عمر، والله لا تهجمي بيوتنا. تحياتي لكم عباس الحمداني، تحية الوردة الحمراء.
0: اسم الله عمر بيوتكم ان شاء الله. ثاني قلت شي شو تقولون؟ اقول لكم صح، اي اكيد، نعم، يس اوف كورس. لا اله الا الله. مصطفى القيصر بونجور.
2: ابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي احلى، ألف بوسة يا مطر ما ظلوا يا قدر، ألف بوسة يا مطر ما ظلوا يا قدر. ناسي صباح الخير عليك ستبان على المخرج وعلى المستمعين.
0: شلون صوت حلو، شنو هاي لايك؟ أما الأخ الأستاذ حسن زهير يقول والله صيت أكو يا مكثرهن ما تدري بالدنيا، شرجت لو غربت. أي مثل ما أكو رجال هواية يعني مطفي مطفي كلش. يلا يجي يوم ويشتغل. أحبابي زين، هسه احنا حكينا عن الحالات الاجتماعية، زين هو إذا أكو فلوس الأمور تمشي، والله إذا أكو فلوس الإنسان شوية يرتب أموره، يقدر يقدم هدايا، ما تنعض إيده حتى يطي الفلوس بصرف بالبيت، زين يعني تتسدسد الأمور زين. فتعالوا نشوف البلد بي فلوس ما بي فلوس، إيش سووا، وين راحوا، وين إجوا. طبعا مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم، بس عندنا لكم أغنية هدية على الراديو.

مشروعي مليون قطعة أرض. الحلبوسي وزيدان يبحثان إقرار القوانين المهمة، والعبودي الحكومة ماضية بحصر السلاح. مقترح نيابي لتخفيض مخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة، والبرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. استنكر استهداف القوات الأمنية وطالب بتوظيف الخريجين القدامى. مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة 33 قوانين. مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن نائب والنزاهة تستقدم 26 من الدرجات الخاصة. صولة الفجر تطيح بثلاث مدراء وتلاحق وزيرا سابقا.

صفحة محافظات من صحيفة الصباح: الأزمة المالية تهدد الخطة الاستراتيجية لقطاع المجاري. ذي قار تعلن خلو نهري دجلة والفرات من التلوث. وبتقنيات المحاكمة عن بعد وبمواصفات حديثة، افتتاح مبنى محكمة جنح الموصل، نجاح تجربة لزراعة الشلب بالرش المطري في النجف، وتشكيل لجان لمتابعة المواقع الأثرية في وسط كركوك، تمنح 5 موافقات بيئية وتبدأ برسوم 100,000 وتصل إلى 1,000,000 دينار، تعليمات جديدة لتظليل سيارات أو لتظليل زجاج السيارات في إقليم كردستان. في صفحة محليات من الصباح: العراق يستعد لطرح أزمة أراضيه المتدهورة أمام مؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، استئناف تشغيل خط بصرة دلهي والنقل، تقول تفعيل الرحلات الجوية لعشرة وجهات دولية، برنامج لفتح وتحري المقابر الجماعية للضحايا الأيزيديين، واستحداث فحوصات فقر الدم والحساسية الغذائية بالمدارس وفقا لمؤشرات منظمة اليونيسيف وتزايد حالات الإصابة. من الصباح مستمعينا، ننتقل معا إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق: هيئة الحج لا موعد لإجراء قرعة جديدة، موعد الرحيل لا يتبدل، العراق بلا قوات أجنبية بعد ثلاثين من أيلول، وثلاث حقائق وراء موعد الانسحاب، أو 300 حقائق بعد موعد أو وراء موعد الانسحاب. مليار دينار في صولة الفجر، الأموال المستردة تعادل رواتب وزارة الخارجية لشهر كامل. القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات هاشم السوداني، وصدور أمري قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع. صدور 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة. القضاء يطالب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. كانت تخطط لمهاجمة أهداف معينة. العراق يعلن إجهاض هجمات بتفكيك شبكة تمتلك طائرات مسيرة. والتربية: لا تغيير بموعد اختبارات المتفوقين والمتميزين. توجه لزيادة التخصيصات المالية للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ. في صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يوجه بمراجعة شاملة للإجازات الاستثمارية وسحبها من المشاريع المتلكئة. محافظ ميسان يتابع ميدانيا دائرة شبكات الجنوب الكهربائية في المحافظة. ووزير النقل يعقد اجتماعا في الشركة العامة للنقل البحري بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من نوابه أو من نوابها. المديرية العامة للماء تصاعد وتيرة أعمال مشروع ماء القرطان في محافظة الأنبار. والتربية العراقية تحدد مواعيد العام الدراسي الجديد الأول من أيلول للملاكات والعشرين للطلبة. الأنواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام المتبقية أو المقبلة. في صفحة أخبار محلية من المشرق: مستمعين، 37 يوما بلا رواتب، ركود تجاري يخنق الأسواق العراقية. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري جولة ميدانية موسعة في صيانة شمال بغداد. أخيرا هجرها أصحابها فالتهمها الزمن، منازل في بغداد تتحول إلى بؤر للحشرات والكلاب أجلكم الله. بهذا العنوان مستمعينا ننهي مطالعتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، وأيضا ننهي بانجور. شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من أعطى رأيه في الموضوع، وشكرا لكل من استمع إلى بانجور وإلى راديو الرشيد على 91.5. لنا لقاء غدا بعد إذن الله بعد 7:30 بدقيقة. انتظروا مايكروفون بان الموسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.
0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله
8: نكتب شو يعني.

راديو الرشيد أينما تذهب.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM، المود مودك.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. العمل: تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. هيئة النزاهة تنفي مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق في منطقة الكاظمية. صدور أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال وتعاقدات مخالفة للقانون. مكافحة المخدرات تنفذ عمليتين نوعيتين وتلقي القبض على مطلوبين في الأنبار وبابل. الداخلية: الإطاحة بعدد من المتحرشين في حادثة المنصور ببغداد. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. إعلام عبري: إسرائيل تستعد لخفض قواتها في غزة إلى مستويات ما قبل 7 أكتوبر. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عذو للتسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

رشيد اف ام 91.5.

قشيدة فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فقرح الزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي إن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات، وبيّن أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقيقي، وأكد أن البدء بالإصلاح يجب أن يكون من الرئاسات والدرجات العليا من درجة وزير فما دون وصولا إلى المدير العام قبل الانتقال إلى بقية الموظفين وبما يحقق الإنصاف. في سياق متصل قال: لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوم، موضحا أن تأخر صرف الرواتب لا يعني أن الشهر تحول إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي، مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع إكسيوس الإخباري، قال: نتعامل مع الأمر بهدوء وتابع نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوم. القانونية النيابية مقترح بخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: شو يعني.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم.
7: أغاني،
8: أغاني، أغاني
7: وأكثر الرشيد FM.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد تحية لكل مستمعين، راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل غصة. نعم أمتحك؟ أوكي، المخرج الكبير المخضرم

مستمعينا كي تحيه للجميع. خلونا نبدا بحلقه اليوم وبرنامجنا درس شاغر. تحيه لكل اللي يسمعونا اذا كان عبر اثيرنا 91.5 اف ام او اذا ليش لا اختنق وياك بدافتين يعني انا بعيده عن البرنامج ما اختنق بس وياك ما ادري ليش. المهم وايضا على تطبيقنا الخاص مثل ما ذكرت بهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والنظام الاي او اس باسم راديو الرشيد. خلونا نبدا بحلقه اليوم ونشوف سؤالي. سؤالي يقول شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أعيده. شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أنطيكم التلفزيون، الإنترنت، صوت الطفل أو الأطفال، أو واحد من العائلة تحسون إنه صوته كلش يعني عالي او يسوي دائما مشاكسات او كذا. انتوا تختارون حسب انت اوكي، يعني بعيدا عن انه الامور تكون مثلا عامه، لا كل واحد يتصل بيه يقول لي شنو اكثر شيء اذا اختفى من البيت يحس انه البيت راح يصير اهدأ. التلفزيون، الانترنت، صوت الطفل، لو واحد من افراد عائلتك انت تختاره تحس انه هذا لو اختفى البيت يصير هادئ، او مو اختفى يعني يطلع من البيت يروح يسافر تحس البيت هدوء صار. على فكرة احنا هواي بعض الأحيان مثلا اكو أشخاص بالبيت نحسهم انه هم موترين البيت، فاهميني؟ يعني حركتهم سريعة، صوتهم عالي، يحب هواية يحكي، يحب كذا، بس إذا غاب عنا نحس اكو فراغ، يعني لا وين مكانه خالي، لا احنا ايش يعني، فاهميني؟ فسؤالي يقول شنو أكثر شيء، بعدين طبعا راح أقول لكم مغزى السؤال، شنو أكثر شيء ممكن إذا اختفى من البيت احنا نحس بهدوء او البيت يكون اهدأ؟ الطفل، الواحد من افراد العائلة انت تختاروه، او التلفزيون، او الانترنت. يلا نسمع 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770111 4115. أمير موسى قلبي مشتاقين كثيرا، تحياتي لك أكيد، شكرا جزيلا عمري. رقم الآسيا 0770111415.

0: يلا ويانا. ألو. أول. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلين وسهلين.
1: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك. شخبارك؟
1: والله بخير، أنت بخير، الله يحفظك.
0: أمورك تمام؟
1: والله بخير، أنا أسمع صوتك أكيد. أسئلة من هالسؤال.
0: شكرا بالنون، تسلم. يلا وسام، شنو أكثر شيء
1: يعني أنا يعني الطفل أكيد. أنا أقول
0: صدق أنت ما تحب الأطفال؟
1: ما أحبهم، مو ما أحبهم، وإنما ما متعود. لأن أنا مثل ما أقول يعني شلون من بداية صرت مراهق، بعد ما صار عندنا أطفال بصراحة.
0: زين.
1: فيجون لخطار وأشوف يعني الهوسة مالتهم، فيجون نفس ساعة ساعتين ثلاث ساعات ويروحون. فأشوف هاي الهوسة بس ما متعود عليها. والعائلة تجينا إذا كانوا أقارب، شوف شنو يعني حاشينهم أكثر من مرة، يقولون مثلا يقولون إحنا متعودين على هاي الأجواء بيتنا. يعني نشوفون شوية مثل ما نقول ضجت، صعدت فوق، او صحت على طفل او شيء، يقولوا لي ايه انت ما متعود على هذا الشيء، احنا عادي متعودين على هذا الشيء عادي. يعني اطفال ويتعاركون او يطيحون او يلعبون، عندنا جدا هذا الشيء عادي.
0: طيب بما انه انتم ما عندكم اطفال، يعني انت واخوتك وامك، مو صحيح؟
1: نعم.
0: نلغي الاطفال من اختياراتنا على حسب انت حياتك، بما انه انتم ما عندكم، قلت لك بس عندكم تلفزيون، عندكم انترنت، عندكم واحد بالعائلة اكيد هو دائما ما مسوي يعني هوسه بالبيت. فمن ذني ثلاثة المن تختار اذا تحس انه اذا اختفى البيت شوية صار اهدى؟
1: مو اختفى، انا اقول لك
0: يعني مو اختفى، انا ما اقصد انه يعني يروح يروح، بس قصدي انه ما موجود.
1: عندنا عندنا تلفزيونين، بلازمة كبيرة ما تبي الاستقبال، هاي بس مكان دائما باعي، وبلازمة عندنا بتحولي، فدائما هم يشوف مسلسلات او يعني وقت الاذان او هيك شيء. بس شوية دائما تتصوص شوية اعلى من اللازم. وانا اجي انا الصي دائما او مرات اطفيه، فما اعرف ليش اي شوية الصوت اعلى شوية من شلون نشوفه من الطبيعي مثلا، فاذا اختار التلفزيون.
0: زين، فتشيل هذا التلفزيون؟ اوكي تمام.

0: يصادر كل المستمعين أكيد.
1: هذا منو هذا؟ هذا شنو هذا؟
0: شوفي يعني أسبوع ونسيتوني.
1: ها وين أنت هاي أنت؟ وين أنت عمي؟ شلونك؟
0: موجودين موجودين.
1: شخبارك؟ سيوفي دائما منورنا أنت.
0: أدور قلبي.
1: بغيابك ووجودك منورنا بعد. شو تريد روح هاي تمشيك أسبوع؟ أسبوع تمشي وأنت إيشي رافع راسك؟
0: أكو شيء مهم في الموضوع. هذا قلبك يعني.
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شيء من ذلك ذكرتها بالبيت أنتوا عندكم تحسه أنه يعني لما موجود شوية صار أكو هدوء أكثر على اعتبار إحنا شوية صرنا.
0: والله أول ما ذكرت الموضوع
1: طبعاً هاي متى إيه
0: الأطفال هو صدق زينة الحياة الدنيا
1: وأحباب
0: الله وهاي الدوالي
1: زين
0: مرات يعني الوكاحة مالتهم ما تطاق والهوتة مالتهم أوكي يعني ما أفاد هذا المضمون بس يعني أطفال أخوان يعني يعني بعد أن مطلع عندي أطفال أوكي احتمال
1: ذيك
0: المصيبات اليوم
1: يجي ايه جهالك عيني ذولا جهال واخوك ابو تاهو اللي تضج من عندنا لان عنده تاهو فطبعا تضج من اطفالي
0: لا لا ماكو فرق عبير اطفال اخوي اطفالي مو صحيح بس قلت لك هاي الوكاحه مالتهم الزايد وخصوصا هاي الاطفال يعني امانه ذولا ماكو يعني متبرعين عليهم اصلا ماكو براءات اطفال عليهم يعني تصرفاتهم كما يعني يعني تصرفات كلش يعني ما اوفر ما اعرف يعني بالضبط شلون اقصد الفيها
1: بلي فهمت
0: اكيد الاطفال يعني
1: طيب اشكرك استاذ سيف لوقتك طلعتنا من وقتك هواي انت شكرا
0: ويدور قلبي تعبير يا ورده شكرا جزيلا
1: هلا عمري باي باي يلا اتصال وتحلي الخبز

بس على فكرة يعني ما يصير أكو أكشن. لا لا لا بقيك بقيك والله شيء جميل بقيك مو صحيح؟ يعني إحنا من نقعد يعني نقعد نحكي إذا عم نحكي على عمار عايمن نحكي مثلاً ما يمنع ترى هم الساعة.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك. هلا والله.
1: شلون السيد؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: يا رب دائما تكون بخير. من وياي؟ مجيد.
1: ابو حمود. زيون
0: ابو حمودي، شلونك ابو حمودي؟
1: الحمد لله.
0: شنو اخبارك يا رب؟ بخير.
1: انت شو اخبارك؟ يا ورد الورد.
0: الحمد لله تمام.

0: ابو حمود يحكي لنا يقول لنا
1: توقع احلى من صوت الجهاز.
0: بس ما يعني اوكي ما ما هو ماكو احلى من عنده بس هو مزعج بصراحه الالحاح
1: المزعج اللي يحكي هواي.
0: باوع اني سؤالي يقول انه بالبيت انت عائلتك اوكي تحس انه اكو شخص هذا اذا مثلا راح نام سافر راح بيت خاله بيت عمه بيت جده تحس البيت يصير اهدى فانطيتكم يا اما شخص او انطيتك يا اما تلفزيون او الانترنت واحد يجي يقول لك والله الانترنت لانه يعني تحس اكو ماكو اصوات العاب ماكو تيك توك ومدري شنو هاي السوالف مثلا شخص مثلا شخص
1: لا تتعبير شخص طبعا
0: اوكي من هو
1: سالي الانترنت
0: من هو
1: المرة
0: يا به فالطلقتين ثلاثة أربعة عادي
1: صدق
0: تذهب والله يلا اليوم اثنين عندك مجال منا الخميس للجمعة تصلح موقفك اوكي ما اسمح لك
1: زين هدوء والله
0: زين ليش يصير هدوء يعني هي تحكي ثاني هواية لو قصدك انه يعني يا عزي مدى استوعبوني
1: يصير اهدى اهدى الامور اهدى ثلاثة بالموضوع
0: الله يستر عليك ابو حمود ما اقول غير الله يستر عليك الله يستر عليك والله كان مستمع رائع ابو حمود طيب ابو حمود تحياتي لك اكيد نورتني
1: يعني
0: كل شاكرة اتصالك باي باي كسر كسر يلا الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي
0: هلا محمد شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي المخرج
0: شكرا تحياتي لك فقط اني يلا محمد احكي لي
2: الانترنت
0: ليش ليش هذا الكلام اي ليش
2: حتى شويه واحد مثل ما نقول يصير بعيد يرتاح نفسيا في الهدوء
0: تقصد الهدوء النفسي مو إلا أنه هدوء صاخب بأصوات وكذا هدوء أيه نفسي نعم تبتعد أيه شوية كذا وين قلت هالسالفة
2: نعم
0: قطعوا علينا النت قمنا نفتح الفي بي ان أي
2: أكيد حتى شنو واحد مثل ما نقول هذا اليوم أو الجيد مثلا كم ساعة
0: أيه
2: أنا ما عندي انترنت مثلا أو حسوي لشغلة أقالي فتشي أو مثلا أسوي مثلا أخطط الفتشي بعيد عن الانترنت
0: زين فهمتك
2: نعم
0: اوكي الانترنت طيب اي عادي الغي حساء يعني الغي اشتراكك لا تشترك لا. لازم في شيء مجبر عليه قصدك مو انت تسوي ها فهمتك
2: يعني من موجود كل شويه خلنا نشوف من اتصل منو راسل منو شناشرين كذا بس لما المقطوع رسميا لا هنا تختلف الشغله
0: اوكي فهمتك شكرا استاذ محمد نورتنا
2: شكرا
0: هلا والله باي باي

يلا بعد ما اتواصل وياكم اكيد خلوني اكرر لكم ارقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117. محلوه هالاغنيه 0770111415. محلوه ايه

طبعا اعتذاري شديد الى محبي هيثم يوسف وهاي الاغنيه انا كلش احبها هوايه. فبالبدايه قلت انه ما حلو ايه وهذا انه اعرف عمار اذا اقول حلوه ما راح يطلعها فسمعناها كلها عرفتوها عرفت شنو هاي هذا شو يسموها شفره ويا عمار الشيء اللي حلو تقولون عليه حلو ما يكملها يعني تقولون ما حلو اوكي فبالتالي لا الاغنيه حلوه اكيد يعني. جتنا رسالة من محمد كندا ذكرتني بقديم هذه ايش ما طلعتها انت فاصل الهداءات اللي كانت عبر الإذاعات قبل أبعث أرقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكلل بأسماء آيات الود والتقدير والله هيك كاتب والله هو هيك كاتب وما تنقرب غير طريقة على فكرة يلا يلا أبعث أرقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكللة بأسماء آيات الود والتقدير إلى قامة إعلامية شامخة ومخرج الإذاعة الأول عمار كامل

0: يلا بعدنا تواصلنا وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: جديد ومساء جديد.
0: اهلا امير، مساءك ورد. هلا والله. الحمد لله. تشلونك؟
1: استوري فتحت وجيت قبل مباشرة يعني بالشغل يعني اصلا يعني.
0: يا هلا ميت هلا.
1: يعني راح اضوجش ما اعرف شنو الخطة مال سؤالكم.
0: ايه نوقف يم الصبورة ايش رايك؟
1: يومي راح تخليني
0: انت مشتاق للصبورة؟
1: لا لا بشرف مو شنو مو بس
0: مو كيفك انت مالك علاقة. عمار يقول راح يزعل. صدق تزعل امير؟
1: لا ما ازعل. لك ما ازعل لا بس مو انا يعني تعرف شنو؟
0: لا قول لا تتدخل بيناتنا ودي احاول عد يعني هذا لا تتدخل بيناتنا انت مالك علاقة. اوكي؟
1: ومشتاقين لعمار
0: كبير. ليش مشتاق؟ هو وين غير موجود؟ المهم امير سؤال يقول
1: هذا طيته فلوس لابو كندا يمكن تورط وياه.
0: حكينا بها من زمان. المهم يلا ما لنا علاقه. الداخل بين البصره والبصله وقشرتها ما ينوب الا ريحتها فخلاص. امير سؤالي يقول اشياء راح اذكرها لك تحسها انه لو اختفت او راحت لفتره معينه البيت يصير اهدأ. اوكي التلفزيون، الانترنت، الاطفال، واحد من العائله.
1: التلفزيون هو حاليا ما له دور. الانترنت احنا ما نقدر بلاياه. والاطفال يعني هم هسه جهالي مو يمي. يعني البيت هدوء فالاطفال يعني اختار.
0: ايوه زين.
1: يعني شنو؟ ما ادري ما ركزت زين.
0: لا لا هاي صحيح لا احسن ما قال المارس الجهاز ما ادري ما يعرفون السالفه شنو عادي يسمعون يسمعون بس لو قايل مره مشكله هاي. فاوكي يلا اختاريت يعني حل ممكن هم يوقعك بورطه كبيره. اوكي. الاطفال
1: أي اوكي الاطفال اي بس هم يعني بس صح انه ما تفاز بس
0: مكانهم خالي واشتاقيت لهم مدد امهم
1: اي والله
0: بلي بلي فهمتك طيب تحياتي لك امور اكيد منورنا شكرا هلا والله باي باي مع الف سلامه اتصال اخر الو عليكم السلام هلا والله
2: شلونك تعبير
0: والله أنا زينة وأصير أحسن إذا نصيت للراديو
2: نصيت والله
0: أي والله شكرا من وياي
2: مجيد حميد من بغداد
0: هسا ذكرتك يا مجيد صدق كذي شنو أنتو نورتنا مجيد مية هلا
2: أنت النور الله يحفظك
0: أي مجيد احكي لي شو راح تختار وليش
2: تعبير أنا بالست ثانية يقولون الطفل الثاني أوسع من الطفل الأول.
0: إيه هم كم يقولون هم سكتوا كل شيء يقولون الآن. ما له علاقة.
2: أباك أو أخت الفي وتجربين هذا الشعور يا رب.
0: إنزين إن شاء الله. إن شاء الله لا. ما شاء الله.
2: تعبير من الآن البيت هدوء البيت هدوء. والدتي تقول بعدهم واحدة والله.
0: إيه. فتحس إنه الطفل؟
2: إي نعم.
0: لانه ممكن يكون كثير الحركه والصوت وكذا ما تقدر يعني انه اوكي الطفل طيب انا كلش اشكرك مجيد نورتني تحياتي لك
2: هلا
0: عيوني طيب ما يخلص سوء تفاهم بيناتنا احنا
3: انفعل شيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: تفتكر أغنية؟ لأن أنت عند تباوعها بطريقة إنه يعني شايف هذا قبل توم وجير تطلع عيونه شيء قدامه إيه أفي هيش ده حس فرحان شكو يلا شنو شو تبي عندي يلا يلا اتصال
1: له. السلام عليكم.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا. عيوني الحمد لله تمام بخير.
1: تحياتي استاذ عمار الوريد على الافراد هذا حلو البرنامج الحلو اللي يقدمها.
0: هو اللي يقدم برنامج انا دا اسوي لا لا لا ليش تزعلوني من عندكم انتم؟
1: لا مو
0: دا تقول على البرامج دا يقدمها يعني ايش دا اسوي اذا هو دا يقدم؟
1: هو دا يطلع الهدف وتتهج فيه نفسه مو ما خليتينا نكمل.
0: لا لا لا لا لا يلا عموما
1: اي كلكم طيبين
0: في دول عينك
1: يعني تسلم الوقت مال البرنامج
0: يا عيني يا عيني شكرا هسه اوكي تمام يلا احكي لنا شنو الشيء اللي اذا اختفى من البيت تحس انه يصير اهدأ ذكرت اني تلفزيون انترنت اطفال واحد من العائله انت تختار
1: والله العائله رقم واحد يعني انا بالنسبه لي احكي عن نفسي اذا ما موجودين بالبيت احس البيت كانه ما راحش علي
0: هو اكيد متفقين احنا يعني انه هذول اكيد يعني حتى لو قلنا اطفال فهم اطفالك وتاكيد انت تشتاق لهم وهاي بس يعني قصدي منو اللي اكثر بالبيت مسوي يعني مسوي ضجه فاهمني من ذن الاشياء اللي انا ذكرتها
1: هم زياده الاطفال يعني من يطلعون اي واحد شويه يجي ساحر كذا يريد الانترنت تعودنا عليه صار هو يعني حياتنا العمليه صحيح. والاتصال والتواصل ويا المجتمع وياكم يعني سهل الامور حوالي المجتمع فانقطاعها لا يعني بس اكثر شيء البيت يعني الاولاد من يطلعون واحد يريد يرتاح مثلا من
0: فاهمتك على اعتبار هو يعني ممكن يكون اصغر جزء بالبيت او اصغر عنصر بالبيت فبالتالي ما تقدر دائما انه انت تتحكم بيهم بصوتهم بحركتهم بلعبهم يعني صعب
1: لا انا احكيت عن نفسي يعني ما احترامي للمتصلين والمستمعين انا احكيت عن نفسي انا طب البيت يعني كل شيء وعده مكانه يعني انتهى بعد اجا ابوكم
0: فاهمت
1: اي بس ام يجي وقت واحد يريد شلون مثلا يريد مثلا ينام يرتاح يعني من يكونون طالعين مثلا رايحين عند جدهم او عمهم
0: اوكي
1: طالعين تبقى انت بوحدك يعني بس تتمنى شوفك يرجعون يعني
0: طيب فاهمتك وصلت فكرتك وصلت
1: بس تتعي من عندي
0: لا عيوني لا نشاق وياك اكيد على راسي يعني كل الشاكرة اتصالك
1: يعني انا دائما يعني انا قناة الرشيد صارت عندي على الراديو ما اوخرها ابد
0: زين
1: يعني شوكت ما اصعد بالسيارة رسم الراديو قناة الرشيد يعني ما
0: اشكرك شكرا شكرا اكيد نعتز بهذا الحب انا يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا
1: بس عندي طلب صغير
0: اي امرني قول
1: الله يسلمك سؤال
0: نعم جواب
1: سابقا كنا من نطلع يعني حتى من نطلع خارج بغداد البس ماشي ويانا هسه داخل بغداد يعني ادخل مناطق وصير عندي خرخش
0: صار خرخش بصوتك تتخيل منه وقيسي شنو الوضع بالبغداد وبالعراق يعني اي بس تعرف كمية الاذاعات ما شاء الله ما شاء الله كلش هوادة تكثر فبالتالي اكو شوية تشويش دي يصير والقسم الفني دي يحاولون يعالجون الموضوع احنا ندري بيه يعني ايه ايه ايه صحيح احنا ندري وعندنا علم بهذا الموضوع ودا يحاولون والله يصلحون الوضع بس قلت لك كمية الاذاعات اللي موجودة والتشويش وكذا يعني الاثير شيل قصر مثلا عموما تحياتي لك اكيد انا كل شاكرة اتصالك نورتنا شكرا
2: شو قد تشاقة
3: ابلغ من
2: المول شو قد تشاقة لا انت هسه هاي من طلعها تحكيها شو قد تشاقة يعني صدق تحكي تهج
3: انت ما ادري

0: انا متواصل معكم اكيد معنا ببرنامجنا وبادوان الحلوه بكم باتصالاتكم انتوا فقط واصوات الحلوه انتوا فقط. اوكي متواصلين وبعدنا بموضوعي او سؤالي اللي يقول انه لو اكو اشياء ذكرتها راح اذكرها مره ثانيه. اذا اختفت من البيت تحسون ان البيت يصير اهدى ويعني شويه يكون اكو ركود بالبيت. التلفزيون الانترنت انطيتكم الاطفال واحد من العائله تحسوه هو المشاغب دائما. ارقامنا جاهزه لكم 078 عمار على الواتساب مال اذاعه مو اوكي 078-02-11-415 و078-02-11-617 آسيا سيل صفر دزيته 078-02-11-415
1: عشان مدري سويتها جبت الأثير على الأثير الآسيا شبيك والله هذا الفيديو مالدن خالد عمران
0: 078-02-11-415 و078-02-11-617 آسيا سيل 077-01-14-115 هسه دور لك اياه بالهاي على طار الهدوء بدنا نحكي بيه يعني اكو ناس هم اذا يشوفون البيت هذا اكو شيء شو هدوء ليش هذا الهدوء موجود يلا بس طلع لنا فاصل قصير خليه مو أداء يا إلهي أسا واحد يساعدك حتى بالهذا استغفر الله يلا عمار يلا شو نسوي الحمد لله والشكر

0: عندنا أطلب من أبوهم 500,000 وشي شي لو عير الجهال بولد خالتهم. يا لا أفتح موضوع أمتي من قلت لي طالعة زرقة بيوم عرسي بال87 إيه لو سولفي لهم على أبوهم من كان مصادق ابتهال مدير تضرضة مال ابنة همو تمام زي ليش ما أتخربط ورجفهم مو لو اختصرها واحرق البيت.
1: طبعا اكيد تحية كبيرة جدا الى خالد عمران فظيع هذا الشاب امانة يعني فظيع فشفتوا هذا هو طبعا اجواء يوم الجمعة الهادئة فلما متعودة الام انه تكون هيك اجواء هادئة فبالتالي تصنع في بعض الاحيان اكيد تحياتنا لكل امهاتنا تصنع في بعض الاحيان مشكلة لازم اكو فت صوت وصخب وكذا. عموما وصلنا لختام حلقتنا قبل ما اختم اكيد كان موضوعي هو او سؤالي يقول شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت يصير البيت أهدأ تلفزيون الإنترنت صوت الأطفال أحد أفراد العائلة يمكن كنا نعرف وكنا نحب هذا الموضوع بأنه يكون البيت هادئ لأنه يمكن الهدوء بالبيت يكون راحة بس مرات الهدوء الزايد يعني أكو شيء ناقص لأن صوت الأطفال سوالف الأهل حتى الإزعاج اللي مرات يرفع ضغطنا من قبل الأشخاص اللي موجودين داير مدايرنا بالبيت ساكنين ويانا هو جزء من حياة البيت وروحه بالنهاية مو كل إزعاج نحتاج نتخلص منه بعض الإزعاجات إذا اختفت نشتاق لها وهذا أنتوا قلتوا بأثناء اتصالاتكم اختاريتوا الأطفال أكثر شيء طبعا بس قلتوا حتى بغيابهم إحنا نقول لا البيت صنطة أو مكانهم خالي أو شو يعني تحسون إنه البيت بيفت شيء ناقص واضح بأنه أكو ناس الهدوء بالنسبة لهم نعمة وأكو ناس إذا هدى البيت 5 دقائق يبدون يشكون مثل خالد عمران شنو صاير ليش ما حد يحكي بالنهاية البيت إلى اللي بيه حياة أكيد لازم تكون بيه شوية ضجة شايفين أكو بيوت يعني أنت من تدخل لها هيتشي الضوج أو تختنق أو كذا لأنه مثلا الأضواء خافتة هدوء تام ما أدري يعني تحس ماكو حياة ماكو روح ماكو حركة بالبيت وهاي الأشياء يعني حالك حال أي عائلة ثانية مثلا فاهميني فآخر شيء ممكن أقول لكم مرات نتمنى يختفي الصوت والإزعاج حتى نرتاح لكن لما يختفي راح نكتشف بأنه هاي الأصوات هي كانت جزء من حياتنا صحيح كلنا نحتاج إلى وقت للهدوء بس نفس الوقت نحتاج أصوات الناس اللي نحبهم ويكونوا موجودين بحياتنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم لطيف وحلو شكرا لمشاركتكم وياي تحيات عمار كامل لكم وتحياتي باكر نفس الموعد نلتقي وياكم باي باي.

الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهيبة. البرلمان يفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراءات اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر، الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تحول ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: غيرنك بين سماها ساعات فيديو خسلة أو مالة غالبا رح تختار، وأنيها بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديك. انت ما عليك كرت تشري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بقوة كل مدايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم ويكون السحر سريع. هدايا قيمة من سامسونج.
3: تشتري إعلان مفيد ويوصل أكيد يوصل أكيد والرحلة عف والخير يزيد كلش سهلة. إعلان رشيد. الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 وعلى البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد ويا
3: اليوم شنو ذاك سوينا صباح حلو على مود يومية على أيو تو كلنا سوا فانجور على الرشيد أحلى هوا إنما تحلى سوا من الأحد للخميس في باشور بسبع ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر ويا يابي انتظركم ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متل شو يعني

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: والله شدا تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدا تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدا تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تفسبس. والله شدا تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس. والله شدا تحس
1: هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك الرشيد.

خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية: مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم

مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لإصالح الأيتام في الدور الإيوائي. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع أكسيوس الإخباري، قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وتابع نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليب.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: الأشخاص اللي تابعونا من خلال التطبيق، تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع. تفاسير معينة البعض يذهب بيها وما يعرف شنو معناها، يعني مثلا اليوم كل واحد بينا احنا كأشخاص يباوع لتفسير كلمة معينة أو حالة معينة صفة معينة حسب وجهة نظره، فكل واحد يشوف شغلة من خلاله. يعني مثلا من تجي على واحد تقول له يابا شنو مفهوم النجاح بالنسبة لك، يقول لك النجاح مثلا انه اني اكون مثلا متفوق. واحد يقول لك النجاح معناها انه اني بعد ما احتاج احد. النجاح بمعنى كثرة المبيعات بالبزنس مالتي. النجاح معناها بالنسبة لي انت، كل واحد يقولها فد شغلة. في حلقة اليوم كل متصل راح يتصل حسأله سؤال مختلف، وهو عن معنى شيء شنو بالنسبة له. يعني كل واحد راح ياخذ سؤال مختلف، تجاوب على قبلك ممنوع، تناقش قبلك ممنوع. يلا هاي شيء لطيفة السالفة. فكل واحد بيكم راح يحكي لي عن، يعني من أسئلة السؤال يجي مباشرة يقول لي شنو معنى الكلمة اللي راح أقول لها حسب تفسيره هو. وبالمناسبة كل يغني على ليلاه، يعني كل واحد راح يفسر حسب ما يشوفها هو كشخص، ما له خاص بالآخرين، ما له خاص بأي تفصيلة معينة. فلذلك تهيئوا معي أن نخوض تجربة معنى لشيء معين. 40 سؤال أدي بهذا الموضوع، أنه شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، على عدد المتصلين وأكثر إذا كانوا يريدون يتشاركون ويانا. أرقام الهواتف للمشاركة 0782-11-4115 و0782-11-6117 وعلى 0720-11-4115.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى، صرت اش

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو صافين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلون اخي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا اخي. هلا
0: هلا هلا. شلون اخبارك؟ هلا
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك. الله يسلمك يا حبيبي. يلا جاهز منير؟
1: انا جاهز.
0: اوكي دائما جاهز انت ما شاء الله عليك. طيب
1: شوف لك رب يقولون يا ستار شكو.
0: لا ما عليك بيهم هاي شاي، هاي اشاعات ما له خص بيها. طيب اذا قلت لك شنو تفسير او معنى الحب بالنسبة لك؟
1: بصورة عامة بالنسبة لي شخصيا.
0: بالنسبة لك شخصيا انت شنو معنى الحب؟
1: والله بصلاطين احكي لك صراحة. يعني انا مرات يقول لك الحب وما الحب ولا الحبيب الاولي. انا هواي احب عكس هذا الشيء. يعني مريت مرحلة مراهقة حبيت انسانة.
0: اي
1: يعني حتى بعد الزواج صارت هاي الحالة. ما ادري راجع الزواج.
0: اي ما عادي شو طبيعي.
1: اي فلحد الان ابو سلطان لحد الان احب.
0: لحد الان تحب. شنو معنى الحب بالنسبة لك؟ يعني شنو احب يعني؟
1: هي مشاعر مشتركة بين
0: طرفين. نعم.
1: اي وتنبني على اساس يا اما نظرات او اعجاب بشيء بالشخص نفسه مثلا شخصيته.
0: نعم.
1: او عيونه. او شعره.
0: اي خلاص هاي اوكي. اي هناك شعره كاف ناقف. اي زين
1: اوكي. يعني شو بدك هذا الحب يعني.
0: انت بالنسبه لك هيك الحب. اوكي طيب
1: انا ضحي والسلاطين ضحي امين يعني مو بس هالكلام.
0: اي اوكي
1: هو شرح واحد
0: اثنين واحد الواد. لا ما هيك تفتح شو اسمه. المهم فبالتالي اذا بالنسبه لك هو تضحيه و يعني معرفه بكل التفاصيل الخاصه بهذا الشخص وايضا من جانب اخر اللي هي المشاعر المتبادله ما بين الطرفين.
1: صحيح.
0: تمام حلو. اوكي شكرا لك استاذ منير. انا ممتن لحضرتك على الاتصال. بالعكس دكتورنا الجميل انت دائما انت دائما بقى. شكرا جزيلا. هلا يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو اهلا وسهلا. بها مجات نصير راديو شوية. يا
2: بس احتمال يطفل ترى الحرارة.
0: حرارة؟
2: حرارة الجو. هي الايفون يطفل بالسيارة.
0: صدق حارة الدنيا برا؟
2: لا
0: لا ما منو جاية؟ منو جاية؟
2: ام شهد.
0: ام شهد. ام شهد هاي يعني اشاعة هذا احساس نفسي ترى الجو كلش حلو برا.
2: كلش حلو.
0: خبل ايش قد درجة الحرارة تقرأ ليش في السيارة؟
2: والله ايش مدريني صح؟ الوزق الوزق.
0: ايه شنو معنى؟
2: يعني هو الرزق يعني غير هي مسيرة الحياة هذه.
0: طيب ايه انت يسأل اليوم من واحد من انت تفكرين تقولين انا مثلا فلان شيء اعتبر رزق فلان شيء فلان موضوع فلان موضوع.
2: يعني هي اكتفاء للمواطن او للشخص. بحس باكتفاء ذاتي لحياتك لاطفالك لبيتك. يعني مو بس انت يعني الرزق ما يجي بس اليك. يجي للبيت للاولاد الكل يعني احتياجاتنا بالحياه.
0: نعم.
2: فالرزق يعني هو شيء اساس هذا بالحياه والحمد لله والشكر يعني هو يجي من رب العالمين. بس الرزق الحلال طبعا عم تحس بنعمة في الرزق اللي يجي.
0: طيب شنو اكثر شيء تحسين انت يعني هذا رزقه بالنسبه لك؟
2: شلون
0: شنو اكثر شيء تحسين الى انه هو رزقه بالنسبه لك هذا؟
2: الصحه.
0: صحه. اوكي
2: الصحه. الصحه لي ولاولادي.
0: نعم.
2: والستر هذا عندي اكبر رزق من الله.
0: حلو. اوكي الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
2: الله يسلمك.
0: جام شهد تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. يقال إلى أن الرزق مرات ممكن يجي فلوس صحة أهل فرص راحة بال أو علاقات. أما بالنسبة لتفسير الحب فالحب هو ممكن يكون عنده شعور تضحية أمان اهتمام مسؤولية أو احتواء. هاي كل واحدة راح أقول لكم إياها بعد ما أقول لكم عن السؤال. طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الصحف.
0: يا هلا بيك.
1: والله انا مشترك جديد اول مره.
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: الهلا مثنى ابو كرار.
0: مثنى ابو كرار؟
1: ايه.
0: يا اهلا وسهلا بيك.
1: الهلا.
0: طيب مثنى، شنو تفسير او معنى القوه بالنسبه لك؟
1: القوه؟
0: إذا جيت أنا سألتك قلت لك
1: وياك.
0: لا إذا أقول لك إذا جيت أنا سألتك قلت لك شنو معنى القوة بالنسبة لك؟
1: مالو.
0: أي وياك.

0: قوة الصبر.
1: قوة الصبر.
0: أي قوة الإيمان بالله.
1: ونعم بالله. طيب حلو أوكي. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا وردة، هلا. من مفاهيم القوة هي السيطرة، الانتصار، الصبر أو التحمل، القدرة على اتخاذ القرار، والتراجع عند الخطأ. هاي كلها هي تفاسير للقوة.

0: هاي ناخذ يانا يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ في موضوع الحلقه.
0: اسم حضرتك؟
1: علاء من محافظه واسط.
0: علاء من محافظه واسط.
1: حاليا اسمعكم من جهاز الراديو بالدوام بغداد.
0: من بغداد، كل الهلا بيك، يا اهلا وسهلا. طيب اذا سالتك انا سؤال، شنو معنى او تفسير الفشل بالنسبه لك؟
1: استاذ اعتقد الفشل يجي وراء النجاح، فكل تجربه فشل الانسان يقدر يستفاد منها. كل انسان فشل مره او مره اخرى، وخير دليل اللي العلماء اللي اخترعوا الكهرباء والراديو وجهاز الراديو والهاتف المحمول الى اخره. فمحاولات يعني تجربات، بعض تجربات يعني فتره يعني تجربه 100-200 تجربه. والطيران هم كذلك الطيران.
0: نعم صحيح،
1: الموضوع الطيران.
0: اي يعني قصدك لا انه دائما هي ال ال ال ال الفشل هو يكون حافز حتى انت توصل الى مكان معين، بحيث تكون كل تجربه هي بدايه جديده.
1: فعلا فعلا. بعض الاشخاص عفوا يعتبرون اي انسان مثل فشل موضوع معين يعتبرون انه هو انسان هو فاشل. لا بالعكس، لا بالعكس، احتمال هو مبدع في مجال اخر، في الفن، في الاعلام، في كل شيء، باي اي مجال الحياه. وكل المجالات الحياه هي مطلوبة بالحياة.
0: حلو.
1: فماكو مجال الحياة أفضل من الحياة، يعني مثل الطب ما يتفضل على الإعلام. كل مجال هو إلى مكانته بالمجتمع.
0: صحيح صحيح 100%. طيب تحياتي لك، أنا جدا أشكرك، شكرا جزيلا اتصالك. يا أهلا مرحبا. التفسير الخاص بالفشل هو تعرف من خلاله، يعتبر البعض يفسر الفشل هو النهاية، والبعض يعتبره خسارة، البعض يعتبره درس، والبعض الآخر يعتبره بداية جديدة.

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يخليك.
4: انت مشو يعني.
3: طيب مستمعين رجعنا لكم ولا نزال بسؤال حلقتنا والأسئلة اللي صارت، فخلينا أذكركم بها سريعا إلى أنه كل واحد راح يسأل سؤال عن معنى وتفسير شيء، عبارة معينة، كلمة معينة، وكل واحد يفسر بها مثل ما هو يريد أو حسب تفسيره هو كشخص. أرقام الهواتف المشاركة 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117، وأيضا بإمكانكم الاتصال على 070 على الواتساب 070-011-4115. ناخذ اتصال. الو
6: مساء الخير.
3: مساء النور.
6: شلون
3: الصحة؟ الله يخليك يسلمك يا هلا.
6: أمير.
3: بس عفوا اسمك؟
6: أمير. أمير.
3: أمير يا أهلا وسهلا يا أمير، شلون أخبارك؟
6: الله يبارك.
3: أمير خليني أسألك شنو معنى النجاح بالنسبة لك؟
6: النجاح بالنسبة لي هو العقل والتفكير.
3: طيب
6: طول ما عقل موجود والتفكير موجود أنت تقدر تنجح في حياتك. يعني بين قوسين بالجزء نقول ما دام عقلك يشتغل وهذا بحد ذاته نجاح.
3: حد ذاته نجاح، هذا بالنسبة لك.
6: زين. العقل هو النجاح بالنسبة للإنسان. تقدر أنت وهو بالنسبة له نفس الحالة يصير عكس النجاح الفشل.
3: نعم.
6: إيه.
3: حلو.
6: نفسه هو يفشله ونفسه هو ينجحه.
3: طيب. أوكي.
6: عقل فقط تفكير.
3: جيد. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا وردة،
6: هلا بك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: اليوم الحلقه بكالوريا.
0: شنو العد؟
1: بعد شفت الفيديو؟
0: شفت الفيديو.
1: شفت يعني انا ما اتكلم.
0: اي تشاهدك بيدك.
1: 2004 تتلاقى الوجوه. 2040 العام.
0: 40 اي شفته.
1: تتلاقى الوجوه.
0: اي شفته دازل للجروب التهمين.
1: دازل اي للكل حتى تعرفون.
0: اي قاعد تتعرف.
1: اي انا اي شهادتي بيدي حلوه هاي حبيتها.
0: زين. يلا. يلا اخوي. خل اسالك.
1: برايتك.
0: شنو معنى او تفسير الكرامه بالنسبه لك؟
1: الكرامه بالنسبه لي ان المقابل يحترمني ويقدرني مثل ما انا محترمه ومقدره. تبادل كرامات. ايه
0: زين. هذا بالنسبه لك.
1: وها واضيف لها ما اطلب الحاجات الا من اهلها.
0: حلو.
1: أيه.
0: جميل.
1: مرات تطلب شغلات من واحد هو قمت مربوطة بالاحترام والتقدير. شكرا.
0: حلوة الكرامة بالنسبة للتفسير حتى تسمح لي. أنا أدري شوية أكو مشكلة بالأبليكيشن. هو بالضبط هو يكشف الحدود التي يضعها الشخص لنفسه والأشياء التي لا يقبل التنازل عنها.
1: هاي هسه أنا صرت متكبر إذا أمشي على هذا الكلام.
0: هو هيك الكرامة يا يعني.
1: بس أنا أحب البساطة. البساطة حلوة.
0: أنت بسيط.
1: لا أنا تفسيري أصح من هذا التفسير.
0: يعني أسوي هيك كل واحد ما قلت حسب تفسيرك أنت. أنت شلون تشوف؟
1: إيه أنا تفسيري إنه احترام متبادل. ما أستند على يعني ما أطلب حاجة من عمار كامل. وعوف سلطان
0: مثلا
1: اكو فرق. لانه طال لك كم سنه يواعدني بشغله ويوميا يضحك بيا عليها.
0: شنو شغله مادته؟
1: ها
0: دا سيلي لك ليش ماده
1: لحد البارحه يقول لي بس تعال وبكل شيء ماده.
0: ها مال هاي تعال تعال تعال, تعال عمي ما يسوي كاسك انا اسوي من تجال اسوي. يلا ما
1: حبيبي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي القلب. شكرا جزيلا حمودي. هلا بك. مع السلامه.
2: الجنة روحه شاف روحه

0: يلا خلينا ناخذ معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: يا اهلا
1: الغالي، شلونك؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: محمود الراوي
0: اهلا وسهلا بك.
1: شنو اليوم الموضوع؟
0: اليوم ماكو موضوع، اليوم كل واحد راح اساله سؤال عن عباره او تفسير معين يفسر ليها حسب ما هو يشوفه.
1: هذا امتحان.
0: اي امتحان، ايش عندنا؟ شغله جديده.
1: يلا
0: يلا، اذا قلت لك شنو تفسير او معنى الحريه بالنسبه لك؟
1: الحريه؟
0: اي شنو انت بالنسبه لك، انت شلون شنو معنى الحريه بالنسبه لك؟
1: يعني حرية هي فكر، تعبير، أو اتخاذ قرار، يعني شلون أقول لك يا اتخاذ قرار، يعني بوعي بدون خجل أو ضغوطات خارجية، يعني مثلا
0: بدون تأثير،
1: بدون أي تأثير. هذا الحرية.
0: شنو أكثر شيء شوف نفسك أنت عندك حرية بي أو تتمتع بالحرية بي؟
1: والله حريتي يعني بس فقط بالبيت، يعني احنا بالعراق ما عندنا حرية صراحة.
0: اوكي،
1: ما اريد يكبر الموضوع، بس هو يعني افكار اكثر شيء، يعني هي الافكار بدون قيود وبدون اي ارادتك، يعني شغلة ارادية،
0: يعني رأيك وآرائك ببيتك انت عندك فيها حرية عالية.
1: حرية بالبيت.
0: حلو، أحسن. وأنا بالبيت بعدك عايش ولا ما شلون عايش أنت بالبيت؟
1: ما أدري.
0: تحكي براحتك أنت بالبيت؟ حرية؟
1: لا.
0: لا شو؟
1: يا رجلي شرطي.
0: ده أحسك أنا شو بحرية وبس بالبيت، يعني لو تحكي بالشارع. بالشارع هون.
1: دخل أخابر بالبيت وتقول لي سؤال. أي ماذا؟ لك الحرية من مرة. أسأل بنت.
0: يلا ما قال حلوة. المهم صحيح صحيح، هذا صحيح طبعا، إنسان يحب بيته، يحب أهله، يحب مرته، وعنده حرية الرأي في داخل البيت.
1: أكو حرية رأي وأكو مو حرية تسلط، أكو تسلط يعني أمر وانهي، لا أنا مو هذا القصد.
0: إيه إيه،
1: حرية براحتهم، يعني شلون نقول صادق ابنك صادق بنتي
0: هيك،
1: يعني حرية عمل براحتهم.
0: لا هذولي ما مالهم خاص، ذولي إحنا الصغار ما نحكي عليهم، إحنا نحكي على على الداخلية شنو وضعها.
1: اي طبعا اي طبعا، غرب سيارة داخلية.
0: طيب لا هناك هناك هناك بساعة تقول لي بالبيت من تخامر تخو بالبيت، قل لي حتى قال غير سؤال أرتب لك كل حكي.
1: هو برد الخامر أقول لك أنا بالبيت.
0: اي أنا بالبيت. أنا بالبيت استر علي، الله استر علي. ايه بساعة انا اعطيك شنو سؤال اصعدك بساعة، اقول لك ماذا تعني زوجتك بالنسبة لك مثلا، ايش سريع ماكو انت بساعة بعد غرد امان واستقرار. اسبوع ايه اسبوع كامل تطلع وتتأخر ما حد يحكي وياك.
1: لا طبعا
0: تفول. ايه الحمد لله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا وردة. هلا ومرحبا، السلام عليكم.

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا.
1: تحياتي للمخرج الكريم.
0: الله يخليك. حلوه يا كريم. لا كبير ولا هي عظيم.
1: كل شيء احبك
0: كريم. هاي حبيته. شلون الاخبار؟
1: انت شنو اخبارك؟
0: شنو تفسيرك او معنى الصديق بالنسبه لك؟
1: صديق.
0: شنو معنى صديق؟
1: رفيق الدرب.
0: رفيق الدرب. طيب.
1: على محطات. كل محطة لها وقت.
0: زين.
1: احتمال يستمر وياك واحتمال ينزل على الطريق.
0: شنو اللي يخليه تنتهي العلاقة هذا اللي تثبت؟ يعني هذا الشخص.
1: إذا انتهت المصالح.
0: إذا انتهت المصلحة أنت وياه ليش كانت في بداية مصلحة؟
1: لا هي العلاقة تقوى عن طريق المصلحة.
0: اوكي.
1: مثلا انت واستاذ عمار حكم عملكم سوى علاقتكم قويه كلش.
0: نعم.
1: تصل علي خابرك هان شلونك وين طالع طاب هاي مو راح تصير علاقه.
0: أي.
1: بس خلي يصير عمله واحد وانت عملك انت راح يبقى صديقا.
0: اي
1: بس راح تبقى درجات.
0: اي ممكن صحيح.
1: تبقى درجات. درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه.
0: طيب.
1: اكو شخص يصير مناسبات هذه يختلف من الشخص المعارف. اكو جماعه ماشي صديقي مو صديق هاي معارف عرفه حبيبي
0: معرفه. اي
1: صديقه. اي فهم ايش يسوون هذا صديقي هذا لا لا مو صديق الحي هذا معرفه تعرفه. يختلف الصديق عن المعارف.
0: طيب حلو. اوكي تحياتي
1: يلا حبيبي. تحياتي لك.
0: يقال لأن الصديق معنى كلمة الصديق هي العلاقة الوطيدة الثقة الوفاء وخصوصا إذا طلبت منه. ودائما اسأل نفسك ما هو الشيء الذي إذا حصل بيننا تنتهي الصداقة. دائما اسأل هالسؤال لما تدخل بعلاقة يا شخص. غدرني. طيب عندنا اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: أهلا
2: شلونك
0: ناصر؟ شلون الأخبار
2: حبيبي؟
0: هلا هلا هلا هلا. شلون اليوم؟ يوم يعني مختلف.
2: مختلف
0: الموضوع. مختلف.
2: الخميس
0: هذا صباح الخميس. هذا كنت رات عند الانسان كنت يفسر كيف. طبعا اساس هذا التفسير هو اكثر يعني هو اكثر يعني التفسير المختلف ما بين الافراد هو اساس الخلاف ما بيناتهم لان كل واحد يشوفه بشغله.
2: صحيح بس لازم نكرر السؤال على نفس الاشخاص حتى نشوف الاختلاف وين.
0: ما ها مو لين اذا كررته

0: انا اعرفها
1: يعني. موضوع الحلقه
0: شكرا نفسها. جزيلا. فش راح يصير؟ راح يصير انا ايش حكيت انت، انا احكي مثلك انت النقب. لا كل واحد حتى الصدمه والتروي، حتى انا اعرف التفسير بالنسبه لي انت مباشر. طيب هسه اذا سالتك اني ما معنى او تفسير الخوف بالنسبه لك؟
1: الخوف هو حاله طبيعيه يعني موجوده بتكوين البشر، ماكو انسان ما يخاف، اللي ما يخاف يعني مو صاحي ممكن يقال عنه. زين بس تختلف يعني، تتفاوت النسب بين شخص الى اخر. موضوع الخوف موضوع نسبي يعني. تتبع البيئه، تتبع المنصب اللي انت بيه، المكانه الاجتماعيه، الحاله الماديه، كلها تاثر على موضوع الخوف.
0: طيب
1: هذا
0: هل تعتبره انذار؟
1: شلون يعني انذار؟
0: يعني هل انت مثلا عندما يجيك هذا الاحساس او انت تشوف قدامك او تشعر او تفسر كلمه الخوف، هل معنى بالنسبه لك انه هو انذار لشيء ما؟
1: حسب حاله الخوف. مثلا اذا مثلا طبيعي، مثلا اذا صار عندك مثلا مرض اسم الله عليك فعلى اسمه، فاكيد راح تخاف انت وراح تعتبر هذا انذار لفتره قادمه ما تعرف شنو راح يصير فيها. طبيعي ممكن يكون انذار يعني في حالات.
0: كم مره حسيت انذار بحياتك؟
1: اوه دق انذاره
0: هسه لحد ما مطرود
1: عندنا هسه الاصفر الاصفر
0: والله
1: يطلع الاحمر ما ادري.
0: هو اكثر الخوف عندك انذار حسام؟ لو اكثر الخوف اللي هو عباره عن حمايه او ممكن شعور
1: يعني على مقياس الخوف. اذا كان للخوف مقياس من كل شيء يصير وياك بحياتك فهو فقد الاعزاء يعني، هذا يمكن على درجات الخوف.
0: يعني الفقدان
1: بالنسبه لي يعني فقداني مرعب بالنسبه لي حقيقه يعني. يعني حتى ما اقدر اتخيله يعني. في ناس بحياتك يعني هم تخاف كل انهم يكونوا موجودين او يعني اذا يغيبون عنك يعني ايام الموضوع تحسه صعب.
0: اي صحيح. طيب حلو.
1: صدق
0: عصب ذهني حجي. ما لا ماكو هاي اشاعات ما عليك. السيارات ترى كلها غلط، هاي جت السيارات كلها الحديثه كلها تشذب علينا. زين
1: شلون
0: لا الصح وين؟ الصح درجه الحراره 34 بما تشعر.
1: لا تخاف من المستمعين.
0: ما تخاف يحشون عليك على غيرك على اي احد يعني مثلا خاف يصير زلزال من الحكي
1: بعد التجربه.
0: لا ما بعد مو مشكله قولي مو مشكله. تحياتي لك شكرا جزيلا. يقال الى ان هنالك تفسير للخوف، الخوف هو عند البعض قد يكون ضعف، قد يكون انذار، قد يكون حمايه او دافع للتقدم.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله.
1: عشان شنو صرت 40 مليون؟ وش صرت 40 مليون؟
0: ليش؟
1: شو ادري انها كروز.
0: ايه؟
1: راح يورطنا بيها بس
0: 49؟
1: 49
0: شنو رقمها لو فلوسها؟
1: فلوسها 40 مليون.
0: 49 مليون؟
1: ايه؟
0: ليش؟
1: اكل كيلو بس امرد يقطني.
0: ما ادري احسها قطك.
1: حلو.
0: ايه.
1: مو على هويتي راح ناخذ سيارات على هويتي.
0: على هويتك.
1: مع بالك هواي مو ابو 30 هواي؟
0: والله اكو هواي تويوتا كروز 49 ليش؟
1: كروز 49؟
0: ما له خاص لا مو هيك الرقم. يعني اذا مو نص الرقم هذا بالمناسبة.
1: لا يابي.
0: والله شنو؟
1: ابي كم؟ ها تطلع سيارتك ببلاش؟
0: يعني ادخل على هذا اي كيو كار شوفها بيش.
1: صدقت
0: حسيت
1: ادخل عليهم.
0: ايه شوف 17 دولار 18 دولار زايد. يعني 25
1: مليون. يعني 25 مليون
0: 26
1: تقريبا.
0: بس تمام. لا الحجم بس ما طلع تاكل. بس ما طلع تاكل. اي يلا بس الحين ما بدنا نحكي بس يعني المهم.
1: ما بدنا نحكي.
0: طيب اي.
1: على ابو اثنين وعلى هويتك.
0: اي ماشي. زين اي.
1: شلون واحد زاد واحد.
0: حتى لو بسام خمس محاول محمل ضعيف هسه يحمل له ربع شنو السالفه؟
1: لا مو يطلع كارته ببلاش
0: هاي شيء. هو مطلعها ببلاش مالك انت. طيب يلا خليني اقول لك السؤال.
1: لا بس العفو قبل.
0: يلا
1: درجه الحراره
0: 36
1: ثمان.
0: لا ين ين ين
1: هاي ما سبلت 36
0: ثلاثه. ايوه سبلت اسف اسف هذاك بال اصلا سبت 18 انا.
1: حلو. يطلع برا شوفه 52 مدري 54.
0: لا هاي شاعه معود. اي اقول لكم هاي سيارات جديده ما اي شغلتها ما اعرف. هاي قيس حرارة المحرك هاي مو حرارة شو اسمه.
1: والله عمي لا والله يعني هذا ايفون ترى مين كذب؟
0: هم كذاب ما عليك فيه. كل شيء الكتروني كذاب.
1: ها حلو.
0: ايه ما عليك. مؤامرة هاي. طيب شنو معنى او او تفسير الشجاعة بالنسبة لك؟
1: الشجاعة يعني بالنسبة لي مو كل شجاع شجاع، اكو شجاع مجنون اي مخبل.
0: ايه.
1: وكن شجاع حكيم.
0: زين.
1: اكو قول ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يمتلك نفسه وعنده عنده غضب. هذا الشديد يعني هو نفسه شجاع بس مرات يخون التصرف.
0: اوكي.
1: اعتمد يعني مو يعني تدرون به يعني شلون اكبر واحد اطب بعينه بس اطب بحكمة. اطب بشغلة ما وراها تبعات قانونية. يعني مثلا ما اقوم أبلش وجهه وهذا راح يقيم دعوة علي وما أدري شنو وسوالف تدري القانون العاهد تبين مثلا العاهد المستديمة
0: قابل
1: وجه تختلف عن البالإيد عن البالرجل عن المدري شنو.
0: صحيح.
1: يعني هاي ما يسموها عاهد مستديمة.
0: ايه.
1: يعني أنا أريد أقوم كثرة على رجلي قاعد بعد هذا هو إذا أريد ما أمتلك نفسي عند الغضب. بس لا الشجاعة بالعقل حلوة. يعني أنا بالنسبة لي يعني شجاعة بعقل جربيني كلكم. يعني الحمد لله
0: وشكرا ما شاء الله عليك.
1: الشجاعة بالعقل مو الشجاعة لا اخبال وهوسة وهوبزة واخر شيء تنكثر وترجع.
0: ايه ما ايه يعني ذكرني باخونا صديقي. ايه
1: ايه
0: ايه
1: اخر شيء تنكثر وترجع.
0: زين.
1: يعني كل شيء وانت تبع.
0: ايه
1: وخذ المن.
0: ايه
1: بس تصرف واحد يقدر بيك يقولونك مثلا وليه.
0: صحيح.
1: الوليه ما شيت بيها.
0: ايه.
1: اكبر واكبر شجاع ما شيت بالوليه.
0: صح.
1: بس هذا المندفع وطوب وهيك اسوي لهم ويطلعوا له ثلاثه كل واحد زاويه.
0: والله يجنزو.
1: يسوي مثلث الله وكيله. والله يسوي مثلث مع العلم هو فحل وتبع وخيته. بس هذا التصرف يعني ما تصرف بعقل.
0: ايه.
1: ايه بينما لو شجاع يقول لك عادي عوفهم.
0: ايه.
1: شلون اتلافه مشكله
0: اتلافه مشكله ممكن اتعامل بها بعدين يعني غير تفاصيل يعني. يعني
1: بالضبط انا بعدين ارقفك واحده تنزك الدنيا.
0: بالضبط
1: ايه بوذية وما ادري شنو هاي لا
0: ايه.
1: طيب الشجاعه يعني انا اقول يعني بالنسبه لي ترتبط 90% بالعقل.
0: حلو.
1: شلون يقول انت المخ وانا العضلات.
0: ايوه حلو
1: 10% والعقل 90% هذا الشجاع المضبوط.
0: طيب اوكي تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا. يقال أن الشجاعة هو الذي أو الشجاع هو الذي يعتبر الشجاعة عدم الخوف وآخرون يرونه إلى أنه أن تتصرف بناء على خوفك بحكمة وعقل. هذا هو السؤال. أجايب الجواب يعني له. لا يلا فاصل قصير نرجع.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
5: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. النمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
6: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني.

طيب مستمعين رجعنا معكم, وبالنسبة لموضوع حلقة هذا اليوم, موضوعنا اليوم يقول أو موضوعنا هو مجموعة أسئلة لتفسير معاني أو صفات أنت عندك كشخص. فلذلك كل واحد راح أسأله سؤال مختلف عن معنى شيء معين يفسر لي مثل ما هو يشوفه. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415, 0780211617, وعلى 072 على الواتساب 0720111415.

كثير من الأشخاص اللي خلال الساعة الأولى يمكن فسروا الأشياء كل واحد حسب تفسيره. احنا عندنا اكو تفاسير خلينا نقول تقريبا متفق عليها الجميع. البعض منهم زاد حسب وجهة نظره بتفسير حالة معينة، البعض الآخر شافها من منظور آخر. مثلا احنا حكينا عن شنو الشجاعة، شنو الخوف، شنو العائلة، فهذه الأشياء اللي هي يعني أتمنى إن شاء الله يكون إجابات عندنا غيرهن. اتصلوا حتى نسألكم نفس الموضوع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: يا اهلا وسهلا. الو
1: الو
0: الو
1: عمو
0: يا هلا شلون الاخبار؟
1: اقول لك شو انت مو عندكم صحة صديق؟
0: ليش؟
1: يعني قولوا من قدوين عايش
0: موجود عادي ما عنده ما عليك شيء
1: صدق شديد لا عمو لا البرنامج
0: لا شيء والله ماكو شيء منقذ
1: يعني مخاوف ما مخاوف وهاي دعبتي السؤال في يقول
0: مو مخاوف لا هو سؤال راح اسال كل واحد سؤال مختلف واسالتهم خلال الساعه الاولى عن تفسير شيء بالنسبه لك اذا انا قلت لك هسه شنو تفسير او معنى العائله بالنسبه لك شنو
1: انت شنو بدايه السؤال
0: شنو تفسير او
1: شنو تفسير؟
0: او معنى العائله بالنسبه لك
1: ما
0: راح اجاوبك
1: اكيد وجهه نظر شخصيه
0: ما له خاص وانت وجهه نظرك ما عليك بالموضوع
1: يعني هي المعنى الذي يعيش عليه الرجل
0: يعني هو
1: على خمس تقدير هيلثي يعني اليوم هيجي جت ببالي فكره انه ولو هي فكره قاسيه انت راح تجيها بصاحبها
0: طيب
1: انه احنا اجيال عذرا عن المذهب عذرا راح نطب ال 40 اللي احنا الثمانينات وفينا طب ال 40 قاعد احكي كعراق بس
0: طيب
1: انه احنا اجيال ما ارد اقولها بس اسف يعني خاف تعرف ليش؟
0: ايه
1: لانه احنا ما قدرنا نسوي في الشيء اللي ورانا انا بدي احكي على الثقافه الجمعين الجيل لأنه إحنا من بداية نوع عوار 25 قلنا نريد نحاول نغير بس ما نقدر نريد نتواعد في 2015 من صارت المظاهرات ما في الجمعة البيضاء وكذا
0: طيب
1: طلعنا وحاولنا وإحنا كنا بعدنا بدي 26-27 سنة ومؤمنين نغير بس ما قدرنا بس بعدين وصلت النتيجة انه احنا استسلمنا بالتالي جيل التسعينات الثمانينات ما بدي اقول التسعينات والستينات صار يقول لك انت تحشي على الكبار
0: طيب
1: ما هي بالمجمل الحلقات الاجتماعيه تنبني بهالطريقه من اكثر حلقه اجتماعيه قويه تنبني راح تولد حلقات جيده على مدى 40-50 سنه حتى بعدين تجي حلقه تافهه تسهل المجتمع وراها تجي حلقه قويه هذا بناء على المجتمعات عبر الازمان
0: طيب
1: فعلى المستوى الشخصي انه العائله هي اقدس شيء ممكن يسويه الرجل انه تلقي رب العالمين بقصتك بالمراه الصحيح حتى تسوي عائله
0: طيب
1: بعد ذلك وحده وحده اذا كانوا بنات او
0: اوكي اذا العائله بالنسبه لك هي هدف من اهداف بناء شيء معين في داخل كل إنسان ممكن؟ هي هدف لبناء شيء معين في داخل كل إنسان
1: سلطان العائلة أساس بناء كل شيء بالحياة أي شيء تريد تبنيه صح بناء عليه بالتالي العائلة الصح يقول لك أنت تحتاج أكو مثل إنجليزي يقول أنت تحتاج قرية بما معناه أنت تحتاج قرية كاملة حتى تربي طفل واحد
0: اوكي حلو
1: المشكله وين حاليا انت ما عندك قريب انت دا تخاف تخلي ابنك ينعمه وينصاله وينبيته لان انت هم كل وقت احنا على سبيل المثال عائله كل بيت عنده فكر معين
0: بيسالفه صحيح
1: انا ما اريد اولادي يطلع نفس فكر على ولد عمنا
0: طيب
1: اكو حاطش دكتور سعيد في اللقاءات يقول المجتمع العراقي حاليا بدي احكي مجتمع العراقي ما رد الشظ اكثر. انه احنا ما بعد التحرير او ما بعد السقوط التحرير شو يسمونه
0: طيب اوكي.
1: ان المجتمع عاش حلقات منغلقه.
0: تمام.
1: يعني مثلا اتباع التيار الصدر عايشين في حلقه، اتباع الحكيم عايشين في حلقه، المدنيين العلمانيين ربعنا الله يحفظهم عايشين في حلقه.
0: كل واحد في حلقه.
1: الشيوعيين عايشين ماكو فد حلقات تربط هاي الحلقات بكبار. بالتالي حتى نسوي مجتمع متقارب مختلف فكريا. اوكي بعض الشيء بس اكو خطوط عريضه. اكو مثلا واحد من الفريق انت من حتى لو غرفه بنتك يطب عليها الدق الباب.
2: طيب
1: هاي مو ثقافه مجتمع في المجتمع على سبيل المثال. احنا هواي 70% من المجتمع اذا دق الباب يعني مو حد يدق الباب على بنته اصلا. واذا اراد يفتح الباب والباب طيب. مسدوده غرفه العيطه يعني.
2: صحيح. طيب
1: عذرا علي طالب.
2: لا عاش جديدك بس مليون اتصالات. تحياتي لك منقذ. شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. تفسير إلها يقول لك هو معنى بيان موقع الأسرة في حياتك وهل تراها أنت هي انتماء أم مسؤولية أم أمان أو حتى يراها البعض ضغطا اجتماعيا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الله يساعدك.
0: يا هلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الأخبار؟
1: شخبارك؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: مشتاقينك
0: والله. أنا مشتاق لك جدا.
1: والله أنا مشتاق لكم جدا جدا. بس أريد أعرف شيء واحد.
0: إذا شنو؟ إذاعة
1: الرشيد مال بغداد ليش ناصيه؟
0: إحنا نحب نكون هادئين.
1: لو عمار كامل النصيه، لو عندكم مشكلة بالبث. أي والله لا مو شقة.
0: لا هي اكو عندنا مشكله بال يعني بالابلكيشن، بالتطبيق نفسه.
1: مو عشان مو جاي اخلي على البصره او كركوك بال يعني سماعه البلوتوث اسمع صوت واضح، بس من اخلي على رشيد مال بغداد ما اسمع نهائيا.
0: اطفيه
1: وخلي يسمع. اي والله العظيم بالقران. اي كل ما يدق للبان وانسى، لو اقول للعبير وانسى. يعني ما اسمع نهائيا. كل السلطان ماكو، قلت كأنه شلون يعني بس جاي تشتغل بس صوت

0: يعني شلون واحد كأنه شلون عايش يعني الميكروفون بعيد عن حلقه ما اسمع نهائيا.
1: ها
0: اي ما اعرف شنو السبب. قلت انا ابلغك يعني انطيك خبر او ما اشوف شنو المشكله.
1: ما يعني ما ادري ان شاء الله. طيب
0: ان شاء الله
1: سؤالف لي هسه. خليني اسالك السؤال اللي يقول شنو معنى الشجاعة بالنسبة لك؟
0: الشجاعة حلوة الشجاعة بمن يعني الشجاعة مثل بعركة
1: أنت ما أعرف
0: بشاردة الشجاعة شجاعة حلوة هي يعني كل شخص الشجاعة مو في المكان تستخدمها سلطان يعني خاصة إذا مثل مشاكل ما مشاكل عركة لا أنا مثل عركة لا الله وكيلك تجي على سلطان وباو حتى لو صاحبين كتل قدام الرفس ما لقى خلبي اكون واقعي إيه؟ لانه صارت مشكله ويانا ويا اخوي الكبير فابوي حلفنا قال اذا شفتوا اثنين تعرفوا ما تدخل
1: مالكم خاص
0: مالكم دخل لانه شقوا الشفه مالته فوق وجو نوب وجو قاوم وجو قاومونا
1: زين
0: عاد يعني من كانوا اخوي داوم مسائيه فاتضعنا كل احنا قال له شوف وين اثنيناتهم مش معارك وانت يعني تقدر تتدخل ممنوع واحد يتدخل فلهذا شلون يعني اتجنب المشاكل يعني والشجاعة حلوة ايه تعرف انه ما تعرف يجيك سكينة يجيك بطل تاي
1: كل شيء كل شيء ممكن يجيك
0: كل شيء متوقع يعني
1: زين
0: اي والله عظيم انا صارت عركة براسي سنة ويا صاحبي ولد من هالديوان ياسا محاكم ومحاكم وصلت غرام ال 8000 دولار عليه اي واقف انا قال ما قلت انا ما يدخل حبيبي انا رجال جي خابرتني جيت اشيلك من النادي جيت نادي صايره معركه القادسيه الثالثه قد شنو الفيلم قلت له ما جيت
1: زين
0: فلهذا ما اتدخل
1: ما تتدخل
0: نهائيا
1: حلو اوكي
0: لو تنطبق السمع على القاع
1: والله احسن لك ايش على السالفه ما لها خص تعب عشان تطب بروح انا بموضوع
0: بالضبط
1: طيب تحياتي لك نعيم ممنون أنا حبيبي شكرا جزيلا اتصالك أهلا ومرحبا مع السلامة نأخذ اتصال يعني ألو
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: أستاذ ممكن أشارك مرة أخرى
1: يلا أوكي شارك مرة أخرى من وياي
2: علام واصل
1: علاوي أوكي طيب علاوي إذا سألتك وقلت لك شنو معنى الاعتذار بالنسبة لك
2: الاعتذار انا اعتبره من خصائص الشجاعه
1: طيب
2: واعتبره من حسن التربيه والاخلاق والاعتذار شيمة الرجال
1: حلو
2: اي والرقي والنفس الطيبه
1: طيب هذا بالنسبه لك الاعتذار
2: نعم
1: حلو
2: ممكن اطلب اغنيه
1: لا ما عندنا طلباتي والله اي حبيبي
2: في الدول العالم انا اعتذر عندك وسلام لحضرتك
1: الله يحفظك تسلم يا ورده شكرا جزيلا يكشف علاقته الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤوليه قد يعتبر البعض الاعتذار ضعف بينما يعتبره الاخرين قوه وقد يعتبر طرف اخر انه حكمه هذا معنى الاعتذار بالمجمل العام شنو اتصال الو الو تتتت الو

الزود أو الذود أن يذود بنفسه أو يجي مباشرة. أكو واحد مثلا يشوف النجاح إلى أنه هو الإنجاز، وأكو واحد يشوف الإنجاز اللي هو النتائج، وأكو واحد يشوف النتائج اللي هي ما يلمس باليد أو ينظر بالعين. فإذا تفاسير كثيرة. هذا واحد الأشياء اللي لازم إحنا نفهمها، إلى أنه ليس كل نقاش هو محاولة لإثبات وجهات النظر، هي للنقاش، أي أنه أنا أسمع وأقول وجهة نظري. بالشارع اليوم إحنا أو بخلال المجتمع أو من خلال الأفراد اللي إحنا قاعدين ونكون إحنا جزء من عندهم، دائما ما تحصل الخلافات، وأنا قلتها بداية الحلقة، تحصل خلافات بهذا الجانب، لأنه أنت يكون أكو خلاف ما بينك وبين شخص على فالتفسير لفكرة معينة، أنت تدافع من أجل وجهة نظرك أن تكون هي الصح، وذاك يدافع من أجل أن تكون وجهة نظره الصح. بس بالتالي هو اثنينكم صح واثنينكم غلط، اثنينكم صح من وجهة نظركم، اثنينكم غلط من وجهة نظر طرف ثالث. فبالتالي هي ليس إنه أني أقول لما أقول فلان شيء هو معناه هيك شيء معناه، لا. لما أجي أني مثلا سألوا أحد الأشخاص قالوا شو معنى السعادة، قال أولا خلنا نعرف شنو ما هي السعادة، قال أول مرة خلنا نعرف شنو معنى السعادة، شنو معيار السعادة عندك، شنو تفسير السعادة حتى أقول لك شلون أقدر أكون أني سعيد. واحد يقول لك أنا السعادة فلوس، واحد يقول لك السعادة ذرية، واحد يقول لك أنا السعادة إلى أن أنا مرتاح، واحد يقول لك أنا السعادة زوجة صالحة، واحد يقول لك أنا السعادة الوحدة. شوف كم واحد فسروا كلمة سعادة. فإذا بالتالي أنت مو شرط، أو أنت شرط أنه لما تقعدين ويا أحد ومجتمع لازم تكون وجهة نظر صحيحة، لا. كنا عندنا وجهة نظر تحترم من قبل الآخرين ونحترم وجهات نظرهم. ويا هذا الحار ودنيا، مثلا أنت قاعد تمشي بالشارع واحد يكسر عليك، هسه ليس بالمعنى أنه هو هذا كسر عليك هو يعني ضايج منك، هو ما يعرفك بهذا الحر، وانت رايح على مكان واحد تلقاه مثلا صافن مديه جوزك وحسب باله. اذا كل شخص لديه تفاصيل خاصة بي انت ما تعرفها، لا تتسرع وتحكم على الشخص من خلال تفسيرك انت للحالة. انا اليوم كسر عليه واحد، انزل انت والديك مدري، يجوز هو مثلا اصيب بحالة مرضية، يجوز مثلا كان صافن وفز، يجوزك واحد مثلا من يمه على يمينه انت ما شفته هو كسر عليك على يسره، من يمنه مثلا واحد ضايقه من سياره يجوز طسه، ما تعرف، يجوز هو ما مو قوي بالسياقه، ويجوز هو خبيث باعوا اسا الف تفسير صار له، وهي حاله واحده فقط. فاذا بالتالي عندما يعرف ما السبب يبطل اي عجب. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقي باكر بحلقة جديدة. بالمناسبة باكر راح أكمل لكم مجموعة التفاسير للعبارات، لأن حقيقة عندي بعد، فباكر راح نكملهن. حضروا نفسكم، حضروا أجوبتكم، هواي أكو أشياء راح أسألكم شنو معناها وشنو تفسيرها بالنسبة لكم. نلتقي على خير، باكر.

رشيد اف ام 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتسعة. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: سيارتك وتوكل، يلا هذا
0: الحكي
3: الزايد
0: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي.
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: مثل شو يعني؟
8: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل

اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي بين ديكاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

اسمك رددت يا ماعيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن.
4: أعلن على الرشيد،
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

سنيني بس يضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على عيني

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر

0: الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد المهندس.

0: رشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: معاكم متواصلين شويه الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. كل الف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن

رشيد اف ام 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد الفم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: اقعد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: فايج بسمع هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نكتب شو يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 و0780-02-11-6-117. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم وكلش حلو وبهواية تفاصيل. أنا وياكم وعموري وكل المستمعين نسمع تحية عموري ومن بعدها متواصلين وياكم.
1: محتاج الشماني

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. أكو شيء اسمه ناكر الجميل أو ناكر المعروف، يعني إنسان أنت شقد وفيت وياه لسنوات طويلة، بمجرد يجوز بخطأ بسيط ينكر الأول والتالي، بمجرد أنه أنت من عندك فد كلمة معينة حكيت حكاية، مع الأسف يعني تكون ذاكرة السمكة حاضرة اللي هي رأسا مباشرة أنه ينسى الأول والتالي وينسى شقد ما أنت مسوي زين وياه. فهذا النكران الجميل هذا كارثة، ناكر الجميل أو ناكر المعروف. وهواي حالات قاعدة تصير في مجتمعاتنا بالنسبة للي ينكر الجميل أو بالنسبة لناكر الجميل. طبعا تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب، كان اتصال مجانا على 0977-001-4115-078-02-1167. وألف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. منو في يوم من الأيام شخص عزيز عليك، قريب عليك، صديق، زوجة، زوج، خطيب، خطيبة، جيران، أهل، أقارب، أصدقاء، في أي كان، أو إنسان سويت له موقف حلو وجميل ورد لك إياه بالإساءة، يعني ألا جزاء الإحسان بالإحسان إلا الإحسان، بالقصد صار وياكم مصادفتكم هيك. مرات واحد تجيبه توديه على مكان بالعمل وتسعاله وإلى آخره، وصاير شقد هواي تلقى أول الناس مخبف عليك، تلقى أول الناس يريد يطلعك من المكان. يا بليش غير أنا سعيت على مود أنت تجي وتفتح لك سبوبة عمل لو أنا غلطان. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: شلونك
0: حبيبي؟
1: شلونك
0: حبيبي؟ يا هلا بيك يا قلبي. انت
1: ما اريد اقول لك اني بالبيت.
0: شلون؟
1: ما اريد اقول لك اني بالبيت
0: حبيبي. سؤال حبيبي، انت
1: شلونك؟
0: الله يسلمك. من ويانا بالبدايه؟
1: محمود الراوي.
0: محمود حبيبي الورد، شلونك محمود؟
1: والله اذا
0: حبيبي محمود.
1: يا موضوع يوجع القلب.
0: ليش احكي لي؟
1: اي والله ياما واكو محامل على قولتك ذاكره ما سمكه
0: زين،
1: كل يابا هيك ولا يعرفني ولا عبالك يعرف واحد انسان
0: زين.
1: مع الاسف الانسان دائما يعني ايد الجربه، خاصه يكون صديق بالفلوس جربه
0: زين. هاي وحده انه تريد تجرب انسان اوكي زين. اكثر موقف لناكر الجميل تعرضت له؟
1: احكي لك على موقف شويه. مره بدل دوام مالتي انا شنو بيا طبعا اعوذ بالله من كلمه انا احب اساعد حتى لو مو شغل، من اشوف علي لود اساعده
0: زين.
1: مرة مرتين ثلاثة واحد من عندهم ما أذكر أسامي طلعته من مأزق، يعني مأزق يعني فصل من دائرته
0: زين.
1: رح الله ديك فارك الله بيك
0: حلو.
1: فديوم عازيته بشغلة شغلة تافهة، قلت له أخويا بس في دوية بس نشيل هاي الغرام. يروح يقول للمدير، يقول أنا أكبر من عنده بسنتين، طب من عندي اشترى بان شنو اشتغل يمه، والله العظيم سنتين فرق بينه وبينه هو أكبر.
0: على اسف والله
1: خوية
0: ما بيشي
1: ما بيها شيء والله، مو يعني حمل يعني زباله تكرمها، لا اوراق بدنا ننقلها.
0: تصير يعني بين تعاون بين الاصدقاء بين الاخوه تصير.
1: هذه والله يعني مو يعني مو يعني عايره هذا، بس هو انا هذا طبعي. يعني انا موظف جوا ايدي عمال خدمات كلهم اخوتي، اكل وياهم اشرب وياهم اشيل النظف سويه زي. ما استنكف ولا اقول عيب اقول خطيه.
0: طيب
1: هذا فهم موقف تافه والله ليه اسم مرد قلبي هسه، يعني انت متذكر هالموضوع راسي جنبالي وهذا، والله يهدي ويهدينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله والله. شلون تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: والله هاي مثل ما يقول سلام سلام عليكم، لا اكثر ولا اقل. لا احقد عليه ولا اكرهه ولا، بس اقدر اسلم عليه اسلمك واسلم وابراهيم. يدفعها بقصبة.
0: طيب انا كلش اشكرك.
1: انا اللي اشكرك يا غالي
0: يا حبيبي.
1: طولت وياك سلام.
0: لا بالعكس انت تنور.
1: الله يسلمك تاج الراس
0: حبيبي انت.
1: طيب السلام.
0: يا هلا يا هلا بيك. عندنا اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: شلونك حبيبي
0: يا قلبي انت؟
2: ناكر الجميل ما تصير له شاره.
0: ما تصير له شاره. زين بالبدايه منو يعني؟
2: محمد الحقيقي.
0: محمد
2: جاقيري.
0: يا هلا بيك محمد.
2: ربو يحفظك.
0: يا هلا بيك.
2: شيلك موقف وفتا قل لي هذا ناكر جميل ولا
0: نسمع. اي محمد.
2: واحد قال لي اريد سياره من صاحبه.
0: زين.
2: وين يشتغل صاحبي؟ صاحبي يشتغل بامريكا يجيب سياره.
0: طيب.
2: فما اطول وياك.
0: زين.
2: عاد قلت له صاحبي تامرني. وعشان دزيت له سياره صار يقول لي محمد ترى هاي هلت. انا احسبها غير حساب ويا غير العالم. رحم الله والديك حمودي انت عزيز علي هاي سيارة إلي. رحم الله والديك مثل شنو
0: زين.
2: طيت التليفون على مود يبقى اتصال وجاء شو وقت توصل شلون تطلع وراها يروح يقوم يخابره انه يروح يبيع سيارات استفاد من ورايه من ورا صاحبي. انت هذا شو تقول عنك؟
0: شو زين شلون يعني بيع سيارات ويستفاد من وراك؟ ما فهمت وضح لي.
2: يعني انا صاحبي هو اللي بيع سيارات.
0: زين
2: انا عرفت علي
0: اي
2: انه قلت له على مو سيارتك تجي اتصل بي.
0: طيب
2: وراها يقوم يبيع سيارات ثم انه قام يتصل هو بي.
0: ها انه تقصد انه صار انت الشخص اللي عرفته بي انه صار انه هو ويا وعبرك
2: عبرني راح انتهى بعد.
0: يعني هو هنا انا ما تاخذه بناكر المعروف يعني انه بس هو يقول كون يجوز علاقه وياه.
2: كون ولا بس ربك.
0: زين الشخص اللي ينكر الجميل، لا هذا واحد، الشخص اللي ينكر الجميل شلون تتعامل وياه؟
2: قطعت العلاقة وياه.
0: شلون العفو؟
2: قطعت العلاقة وياه لليوم.
0: لا هذا شخص ما يستحق انه يعني تقطع العلاقة. هذا ما
2: والله يدز عالم يريد يعالج مرض. اقول لك استاذي العزيز هذا مو موقف واحد.
0: لا هذا رجل يعني هذا رجل ده يشتغل هذا ما غلطان هذا. لا اللي ينكر المعروف شخص تسوي له زين وبعدين يعوفك وينكت بيك ويجازيك بشيء سلبي هذا نكران المعروف.
2: لا بس هو غير يقول لي انه يا ترى فلان هم يريد سياره. انه
0: نعم
2: اتصل بصاحبك. نعم. وانت تشتغل وراي. زين انا من اخابر صاحبي ذاك ابو سياره يقول لي من احكي وياه اقول له انت ليش بتحكي لفلان؟ يقول لي محمد انا ترى على باب الله بس ترى مو صوتي صوت صاحبك الامن تبيه انت رقمه اني ها
0: لا ما بيها هاي انه واحد ينكوت لا هاي تختلف زين انا كلش اشكرك
2: حبيبي
0: يا هلا عندنا اتصال الو
3: مساء الخير
0: مساء الورد ابراهيم الورد
3: شلون صرت بالبيان حبيبي
0: شلونك قلبي
3: مشتاقين
0: يا هلا بيك
3: شلونكم يا بي
0: يا هلا
3: هذه
0: متأكد
3: من
0: المكان
3: وليس التليفون
0: يا حبيبي شونك
3: شونكم حبايب شون صرت بالبليارد بشرني
0: لا أنا يعني زين بالبليارد
3: أوكي يعني تمام
0: اي والله زين
3: يلا في دوم نلعبون يا كل لاين ونشوف
0: يلا
3: إلك
0: لا ده هاي مال تلعب يعني هاي مال أونلاين هاي هيك هاي مال
3: يا الله تريد حقيقة
0: اي طبعاً أنا إذا حقيقة لا بس أقصد هاي مال أولان هاي شاء مال أطفال يعني حش اللي يسمع
3: إليك عمي فصل قياسات تلقاني قدامك لابس وسيارة على حسب رصوص
0: حبيبي أنت
3: والله
0: شونك إبراهيم
3: خير والله الحمد لله مشتاق لكم
0: والله دومك
3: وعبروني من هذا الانقطاع
0: صدق شنو سبب هذا الانقطاع شنو
3: والله
0: استاذ سلفة هاي شنو تنفتي
3: نعم نعم شنو
0: سلفة هاي شي تنقطعون وهاي ليش
3: والله استاذي انشغالات الحياة
0: اي
3: تجعل من التواصل يصبح قليلا بين الاخرين
0: زين شلون انا تعرف اسر جملة
3: هاي شو مالك اليوم شنو اويلي مليان سلبية فالمصطلحات اللي راح تنزل عليك لا ايرادك ورقة وخلي بكتبهن
0: زين ال ابراهيم ال
3: ايه
0: الشخص الناكر الجميل ناكر المعروف شلون هذا تتعامل وياه
3: اجي اهمله
0: تهمل
3: اعوف
0: الدنيا
3: لانه هو ما قدر قيمتي ومن تحكي وياه هذا تعيرني كذا هاي اعوفه لانه وبالتالي ترى مو صوتي صوتي اني والله العظيم
0: زين
3: لأنه أني اللي أنطيته قيمة وأنطيته طيب. من وقتي وأنطيته من خير نفسي وأخلاقي وأنطيته إياه فهو مو صوتي صح
0: صحيح
3: يعني هسه سيارة أصعد أسوقها هي السوق مياه لو أني
0: أنت تسوق السيارة
3: خلص غير أني أقدر بأنه السيارة تقدر أقدر أسوقها مياه
0: صح
3: زين أنا حكيت لك آخر مشكلة هذا اللي كان صديق قعدت وياه لقمة عشي بيوم اللي شفتكم وغلست بسلمت عليكم على مدة تختلف علي خلاني اختلف على روحي
0: اي
3: زين وريت لاث الفجر احكي ويا زوجتي وزوجتي وياي وثاني يوم اتواصل وياه ثاني متالي يسوي لي حظر
0: هاي شنو هاي
3: اي والله قاعد مهمة قلت تسوي لي حظر مو طبعا انا ما سويت له حظر ولا شيء يدوق ما رد عليه يدز لي رسائل اشوفه ما رد علي
0: زين
3: لما هو عرف قيمه نفسه وافشاق فنصيحتي بهذا الزمن خاصه ومع احترامي للطيبين اولهم انت
0: حبيبي
3: انصحك وانصح روحي العفو انت اكبر مني انت تنصحني
0: هذا لا العفو
3: بس جديات مهمه اذا عندك خير خليه لنفسك والله العظيم لانه الاخر يعني مهما كانت علاقتك فيه على غفلة تحس
0: مع الأسف
3: اي يعني صديق وعوائل وناس صابة بيوت ناس وكذا وهاي على غفلة هيك ينقطع وياك وكذا وهاي والله شنو مشاغل الحياة
0: انت شنو السؤال هسه اوكي يعني انت انطيت رأيك ورأيك حلو انت شنو صاير واجهة إعلامية بحيث تقوم مشارك بالبرنامج لو شنو حتى نفتهم
3: من هالنوع تريد تستفزني انت حضرتك
0: شريد
3: تريد تستفزني
0: لا ما زعل ما حتى ما اعرف استفز احد
3: والله يعني انت تعرف الاعلامي انسان مشهور
0: زين
3: ووقته ما يسمح
0: ايه
3: وكله يعني لقاءات وفيديوهات ومدى لحق على روحي بصراحة. وانا اتفدد ان اعين لي سكرتير.
0: هاي ملاتي انا اسويهم بني.
3: شلون عيني؟
0: هاني ملاتي بني انا اسويهم.
3: سامع اللي من عندي ويطلعني من اليمنة؟ بيمشي يطبق على صفحة يمشي.
0: زين ال ال ال ناكر الجميل تتعامل وياه بالجفاء بالإهمال.
3: قياتي نفس الشيء. أعطي جرعة إهمال أقوى من الجميل اللي سويت اللي هي.
0: حلو.
3: والله العظيم في اليوم نتلاقي وقعد أحكي لك على ابن خالي.
0: زين.
3: ابن خالي شلون علاقتكم أنت وعمر؟
0: زين.
3: الله يحفظكم وتحياتي لعمر.
0: سلمك.
3: والله العظيم أحكي لك بالتفاصيل الظل صافن. وقاعدين وقاعد في قهوة تذكرته يقول لي ها شو تريد محتاج شيء ولا واني بدني مارك ما في لك. يلا لك طبعا سمعت اغنية وتذكرتك وكذا وهاي. يقول لي اذا محتاج شيء انا حاضر ما محتاج في مال له.
0: معلش

0: حاول دائما لا تتعب نفسيتك لان هذا ياثر عليك اعلاميا.
1: والله استاذ يعني دا احاول بس لا الحمد لله الحمد لله يعني الامور زينه وطيبه واني يعني ادعو عمر ثائر ان فد يوم يجمعنا فد عمل انا ويا فد دويتو انا ويا شلون هاي
0: شكو بيها؟
1: اي نعم باعتبار اعلامي معروف خلي اروح لامر بالمايك غالي غالي حبيبي ماكو بعدك اخوي
0: يا هلا
1: كبير كبير
0: ونورت يا قلبي.

0: نصف القمر، نصف القمر، نصف القمر.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء. على وصلتنا رسالة على الواتساب، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، حسام من السويد يقول: مهيمن الرائع، تحياتي لكل جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. بالنسبة لسؤال الحلقة، فأحسن حل لناكر الجميل هو أن تتعظ وتتعلم وتعرف شلون تتعامل وياه في المستقبل، لأن أكيد الزمن راح يرد إليك. وتقبل تحياتي حسام من السويد. حبيبي حسام، أنا كلش يعني أشكر هذه رسالتك، ويا ريت حتى لو نسمع صوتك. وتحية إليك ولكل جاليتنا العراقية في السويد وأوروبا وكل أنحاء العالم. شكرا حسام حبيبي. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب. ناكر المعروف، ناكر الجميل، شلون نتعامل وياه؟ شنو الموقف اللي صاير عندكم بالنسبة لناكر المعروف أو لناكر الجميل؟ حمد من كندا، ما أعرف إنه صار فترة ماكو، مختفي، شنو السبب؟ ما هو إبراهيم إيه يختفون إيه ويظهرون سوا، إيه خوش مودة إذا ما سويت لهم بلوك زين، إيه ما عندي يعني. تحية لهم، نشاق وياهم. لكن خلينا نسمع في شيء من عمو.

0: تواصل وياكم عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: يا هلا بيك تسليم، شلونك، اخبارك؟
1: هلا مهند، والله الحمد لله، شلونكم؟
0: يا هلا بيك يا مية هلا.
1: تحيات لعموري.
0: تحيات عموري لك. وزين اليوم صوت التليفون واضح.
1: مو قاعدة يعني شلون مبدلة مكاني في الغرفة.
0: ها يا هلا بيك.
1: بدلت زاوية تقعد يعني شلون مو من هناك.
0: لا لا اليوم انت ساحبة ستارلينج اليوم.
1: ايه.
0: شلون شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. والله المهمين هذول اللي يعني شلون هم ناكرين للجميل.
0: نعم.
1: هم يعني هذول عندهم شعور بالنقص.
0: ما اعرف انا شنو جدي يشعر اللي ينكر الجميل الانسان، وانسان يقدم له شيء ويحاول وينكر هذا الجميل، ما اعرف شلون هو شنو شعوره. شلون تتعاملين وياه؟ هسه انا ما اريد ادخل بنفسيته، بس شلون انه تتعاملين وياه؟
1: ما هم ما انت تصارحني، انت يعني من انا اصارحه واقول له انت انا سويت لك يعني سويت لك فضل وانت نكرته.
0: ايه؟
1: فيعني هاني لو هاني شلون اني ادافع عن نفسي واقول له انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ليش نكرت هذا الجميل؟ اي يعني هذول هم عندهم احساس بالنقص.
0: نعم.
1: لأنه هم يعني عبالهم هذا الإنسان يعني هم مفاحتية، عبالهم هذا الإنسان يعني هو مثلا ينطيهم فلوس، عبالهم هو قوي بيحسون بالنقص من عنده.
0: زين.
1: يعني هو يعني المفروض أكون ثقافة الدفاع عن النفس.
0: عنده شعر ناكر جميل. دفاع عن النفس هاي تاكواندو، لازم واحد يتعلم وملاكمة.
1: معايا لا مو دافع عن نفسي، اقول انا مو فضل عليك، انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ادافع على نفسي.
0: ما فهمتك
1: شنو؟
0: ما افتهمتك انت دا تحكين على ثقافة الدفاع عن النفس. حلو الانسان يتعلم له فن مثلا يدافع به عن نفسه.
1: مهم يعني هذا معلم شلون اني يعني حبابه واني يعني اذا يعني سوالي يعني سويت خير وذكرت اكون ضعيفه الشخصيه.
0: ضعف الشخصيه لا ما له علاقه بنكران الجميل ولا له علاقه بدفاع عن النفس.
1: مو مهم استغلوني فانا ضعفت شخصيتي.
0: اي هاي لازم تتعلمين تاكواندو على مود انه تقوى شخصيتك مثلا غير.
1: اي والله
0: زين تتعلمين يعني تاكواندو. النكران الجميل ما له علاقه يا اخي، ما تروحين تبصي بالتاكواندو.
1: مو انا ترى
0: يعني انت ايش راح تسوي تسليم؟ هي راح تتعلم تاكواندو تسبيح، هي راح تتعلم تاكواندو بعدين حتى متقوى شخصيتها، فحتى تروح تبسط من هو ناكر الجميل.
1: اللي استغلني انا شلون اقول لك
0: استغلني؟
1: ما يستغلني انا قوي يعني مو ضعيفه على نفسي يكفخ فيه. شنو
0: هذا
1: يعني؟
0: لا ما حد يتجاوز على اي انسان.
1: اي والله يعني انا فوق.
0: من هو هذا الشخص اللي انت تريدين تتعلمين تاكواندو على موده؟
1: انا يعني دا اتكلم يعني ان جنرال.
0: شلون؟
1: ان جنرال دا اتكلم.
0: لعبه هاي شنو؟
1: لا دا اتكلم صراحة امس. يعني ما كنا ناجي شنو ناقصنا على ما تستغلوني. ما احب تستغلوني.
0: زين
1: والله مهاي من انا نعسانه بس لين احبك وحب امرك. الله شاركك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: اي والله تصبحنا على خير.
0: يا هلا تسليم، شكرا تسبيح. انا والله ما فهمت شنو اللي قالت، لكن انه الها فد راي قالت اللي هو الدفاع عن النفس. انا ما احكي عنه.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء المهمة اللي نواجهها في حياتنا، نشوف أشخاص كلش قريبين علينا كانوا وإلى آخره، مرات يكون من الأقارب، من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، من هواية تفاصيل، حتى بين المتزوجين، حتى بين المحبين، المخطوبين إلى آخره. لكن هناك تشوف أنه لحظة يظهر شخص وينكر هذا الجميل ويكلب على آخر خطأ. يعني مثلا يجوز اليوم حشال عموري قال لي حشاية ضوجتني، هل أني أنسى 9 سنوات أو 8 سنوات الرجل كان زين وياي بي؟ هاي ترى كارثة، هاي أنا أعتبرها، يعني مع احترامي لبعض من الناس، أعتبرها ذاكرة السمكة، أعتبرها جنون، أعتبرها ما أعرف شنو أعتبرها. كل إنسان تنكر كل أعمال الحلوة وجميلة وإلى آخره، كل شيء سواء لك، وتنكر المعروف مالته وتشلب بآخر شغلة سواها، ضايش، تعبان، حجحشاية، نرفز، زعل إلى آخره.

0: هلا الو الو
1: الو
0: الو يا هلا
1: مرحبا
0: يا قلبي.
1: انا اول مره اتصل طبعا.
0: اول مره ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله. انا طبعا من مستمعين راديو الرشيد وكل اوقاتك
0: حبيبي. انت صار قد تسمع مهيمن؟
1: انا اسمع صار لي تقريبا بحدود 8 اشهر صراحه.
0: تسمع برنامجي بالليل؟
1: بالليل ما الحق عليه هواي، اكثر شيء ستبان الصبح، انا دائما الصبح بالسياره.
0: يا هلا بيك انت.
1: بس انا صراحه اللي خلاني اخابر الطلعه اللي طلعتها ويا الاغنيه.
0: الله يسلمك. هاي طلعة المخرج عمر ثائر.
1: لا لا اكو هاي صوتك اللي غنيت مو؟
0: لا لا لا لا لا انا سولفت وهو طلع وياي بالاغنية.
1: لا لا لا لا كانت عالمية يعني.
0: حبيبي ايه هذا سعولة يعني تكنيك بين المقدم والمخرج. حبيبي انت من ويانا؟
1: اني نائل.
0: نائل الله اسمك نائل. حلو
1: شكرا يا حبيبي.
0: اسمك يذكرني يعني بايام يعني بايام هاي بغداد وكلاسيكيات
1: والله راحت الايام الحلوه.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله موجوده والدنيا بعد بخير والله يحفظ بلدنا. شلونك؟
1: اكيد والله الحمد لله.
0: نائل شنو معنى نائل؟
1: نائل من نال الشيء
0: من ها ينول الاشياء
1: بالضبط. النائل يعني نائل. وتجي بمعنى آخر النائل هو الرحيم.
0: الرحيم حلو
1: يعني هاي من شرح والدي الله يرحمه يعني.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: عربية يرحم والدي.
0: هو سماك يعني مبين من واحد من يسمي نائل أو يسمي نادر أو هاي الأسماء.
1: هو فرعة كانت وهو اختار الاسم وثلاث مرات طلع نائل.
0: يا حبيبي تشوف نفسك إنه أنت صدق تنول يعني شيء أشياء زينة؟
1: والله الحمد لله والشكر اللي ينول الناس الزينة هذا نال أفضل شيء بالدنيا.
0: عافية عليك عافية عليك.
1: إيه أنا أشوف.
0: نال يا مواليد؟
1: أنا 91.
0: 91 نال. اسمك 80.
1: نلت هواية أشياء وراحت من عندي هم هواية أشياء بس الحمد لله والشكر.
0: حلو نال. ال وحدة من الأشياء اللي بدنا نسولف فيها الشخص اللي ينكر المعروف، شلون تتعامل ويا نائل؟
1: صراحة هواية قابلت من عندهم بحياتي يعني. أقول الحمد لله على مود على الأقل من أشوف شخص بالمقابل دا يسوي هيك شيء أعرف نفسي إنه أنا بعدني زين.
0: زين حلو.
1: إي فمستمر أنا، مستمر إنه دائما أكون زين وخلي شيء يسوون خلي يسوون، هم يعكسون نفسهم يعكسون شخصيتهم وتربيتهم.
0: عافية عليك والله. زين اول مره تسمع البرنامج؟
1: لا لا البرنامج اسمعه بس صراحه اني شغلي هيك وقت يعني
0: حبيبي
1: فيعني بالسياره اني سايق بالي.
0: زين انا اسمعك يعني نقدر نسمع صوتك حتى لو بعد الفاصل؟
1: اتشرف
0: حبيبي نال ورده.
1: اتشرف حبيبي.
0: نورت نورت.
1: سلامه يا عمري.
0: هلا بك يا

0: متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصل معكم على موجة 91.5 وفي النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الشخص اللي ينكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ أكو شغلة ثانية همينة، إنه هذا اللي يتحاسب وياك على آخر موقف. أنا عجبني الإنسان يعني اللي يتعامل وياك على آخر موقف. عندنا اتصال له، انقطع الاتصال. زين، فأكو هواية إنه يتعاملون وياك على آخر موقف. آخر موقف زين، والله أنت خوش إنسان. آخر موقف مو زين، أنت مو خوش، حاشا السامة. هاي مصيبة، هاي موجودة في مجتمعاتنا. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا حبيبي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك أستاذ؟
0: يا قلبي أنت.
1: البرنامج مهم أستاذ مهيمن.
0: إيه حبيبي، هلا بيك وياك مهيمن شخصيا.
1: حبيبي أستاذ، شرفنا بيك.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: أنا وياك مهندس زيد من بغداد.
0: مهندس زيد من بغداد، أتشرف فيك حبيبي.
1: أيوة أستاذ، موضوعك حلو صراحة.
0: حبيبي أنت يعني بالبداية مهندس بأي مجال؟
1: أنا مهندس ميكانيك.
0: حلو، ما شاء الله.
1: بدون وظيفة طبعا، يعني أشتغل
0: بال... شنو تشتغل بالسيارات لو شنو؟
1: لا، شغلة شوية بعيدة عن السيارات، يعني أشتغل بالتصنيع الأساس.
0: ما شاء الله، يا رب الله يوفقك. أي مهندسنا حبيبي، قول.
1: والله استاذ يعني موضوعك حلو، قاعد مواضيعك يعني شيقة.
0: حبيبي اول مرة تتصل؟
1: اول مرة اتصل، وهو موضوعنا اليوم على المعروف اللي ينكر المعروف.
0: صح.
1: اي انا شنو يعني جوز اختلف وياك بهذا الموضوع.
0: زين.
1: اي اللي يعني احنا نقول المعروف اللي احنا نسويه، المفروض كل عمل معروف يراد به وجه الله. فأني ما أنتظر من المقابل إنه يرد لي المعروف أو ما يرده أو نكر المعروف أو كذا. يعني إحنا المفروض نوصل من القناعة، من القناعة إنه ما أنتظر واحد يرد لي معروف أو ما أتوقع معروف من الناس. يريد زي. يسوي لي معروف أهلا وسهلا، اللي ما يريد بعد هو قناعته.
0: زي مو يعني رب العالمين يعني يقول جزاء الإحسان إلا الإحسان، مو لوني غلطان.
1: نعم بالله، نعم بالله، بس تعرف إحنا بشر، لما نوصل ما نرتقي لهاي الدرجة.
0: طيب الشخص اللي حسألك سؤال ثاني، الشخص اللي يتعامل وياك على آخر موقف،
1: نعم،
0: هذا شلون راح تتعامل وياه؟
1: والله أستاذ شوف، أنا يعني واصل من المرحلة، طبعا أنا عمري 47 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: اي ومريت بتجارب، ومثل ما كل إنسان مر بتجارب بيها الزينة وبيها المو زينة، بس وصلت إلى قناعة ومن زمان واصلها هاي القناعة، إنه اللي يقدر إنسان على آخر عمل سواه إليه فهذا هو عنده مشكلة في داخله. يعني ليش؟ لأن أنا ما راح أقيس أستاذ مهيمن إنه هذا السيفي الطويل مالته، أقيسه لآخر موضوع. جزء أنا خابرتك في يوم من الأيام محتاجك معنوياً.
0: حلو.
1: وأنت كنت مشغول أو كذا أو هيجي وما رديت علي مثلاً أو كذا، هل من المعقول إنه أنا راح أجي أقول والله هذا متكبر أو هذا هيجي أو هذا ما داراني أو هذا ما وقف لي؟ لا، وعد وين اللي أحملك على 70 محمل؟ فهي المشكلة أساسا كل إنسان هو في داخله. يعني صدقني يعني واصل قناعة، ما مترجي خير من واحد مو معنات إنه الحوالي سيئين، لا، أنا اللي أسوي الخير لنفسي بفضل رب العالمين طبعا. فأنا هاي قناعتي بالموضوع، أنا ما أنتظر والله واحد يجي يقدم لي إحسان، والله أنا قدمت لك إحسان وتعال سوي لي إحسان كذا. أنا اليوم من أسوي زين لأي إنسان موقف أعرفه أو ما أعرفه، أنا يعني واصل من القناعة أنه أنا باغي بي وجه رب العالمين. بعد هذا الموضوع يعني أنا هاي فكرتي بي.
0: طيب أنا كلش أشكرك.
1: عيني أستاذ، مواضيعك شيقة وأتمنى لك الموفقية، وإن إن شاء الله يعني الازدهار دائم.
0: حبيبي أنت، شكرا. أيوة. شكرا لك، شكرا. أيوة. لكلامك.
1: أتمنى أسمع تعليقك على الراديو.
0: حبيبي أنت، إن شاء الله.
1: أيوة. شكرا.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير لمن كان وقته صباحا ومساء الخير لمن كان وقته مساء.
0: يا هلا اكرم شلونك؟
1: الحمد لله شكرا لله. متابعكم من بدايه الحلقه
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: الله يسلمك الله يسلمك قبل تحياتي السلام لك والاخ المخرج امر الورقه والى جميع الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا قلبي انت
1: الله يسلمك الله سعد علي.
0: اي اكرم
1: نكران الجميل نكران المعروف هاي الطبيعه اللي محشره صراحه. اما يعني مصلحه عند هذا مصلحة وقبس مصلحته فيتخيل الفرصة يعني نقول عليها يعني انتهدك شوية مال مصلحته فيتخيل الفرصة إلى غير الخير واحد على يعني الغالبية يصرفون ولكن وتحياتي جميع الأخوة اللي قدموا آرائهم آرائهم جدا جدا محترمة صحيح وكل من هو طبيعه الانسان بيهم طبيعتين هاي مصلحتي كانت المصلحه شيء دور الزله من المقارنه نقول عليها
0: بالعربي
1: يعني اقل خطا اقل اشاره يعني البشر ما معصوم
0: صح
1: حتى اليوم حتى لو تشاق وياه دار وجهه وشي فاحنا ما وقسم اليوم يسوي مثلا صديقه جافه او تركه صديقه
0: زين
1: بابا يدوم بنفسه يا بنت همني شوية هم يرضى لك على نفسك على شخصيتك هم يرضى لك خمس غير علم الغيب عندك علم الغيب يعني يظل يدوم ها والله ما لا شيء أنا هذه ويظل ما بنقول عليها يصحى بروحه على ما من
0: زين
1: هاي فلاخ لهنا وانتهت انتهت الله محمد وعلي أبي يروح يظل المشهد ما بضل ما بضل ألومي عام ثلاث تجربتي بحياتي لمدة تقريبا ما قلك عمر 67 سنة الحمد لله الشيء
0: الله الله يعطيك الصحة والعافية
1: يعني صحيح بيهم بيهم بالأشد يعني حتى لو يمزح وياك يحاول يتخلص منك بالطريقة أو بالثانية ويا ريت همني أن يبقى صدري يقص من الأفراع عندهم أسرار وعندهم كتبات وشغلات يناسهم يقوم ينشر ويسوي لك ويقوم يزيد الطين بله يقوم يتبلى ما لا شك له
0: شو تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: أتركه
0: ها الإهمال
1: يعني أخذ موقف من عنده أخذ موقف خما أروح أعرف كيف أسوي له هاي نكر الجميل الله يعني فدائما خدمين خدم بعضنا إذا سوينا الشغل الواحد شيء شديد لله يعني أولا تكسب أجرها احتمال كان مضايق هواية مضايق وما أدري شنو ويساعده وشي وترتيبات هناك ومشت ويا الأمور ومشت مشت ذات يعني يشوفهم يقوم الساج العزيز من خلال يعني نظرتي بالحياة أحيانا كثير في البصر يعني
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: يعني يقول لك هذا شوف هذا يعني هو فقير وساعدني الساعد هو الأفندي يحس بنقص يعني يتحول سبحان الله إلى حق التسم بيهم وبيهم لا والله يتذكر أنا ما أقول لك يعني يعني يصدق واعتقد واحد مرة كان طالب مدرسة ويعني محتاج أنا أعرف ما عنده ما عنده
0: طيب
1: قال لي أكرم أجي كلامه محتاج بس لا والله شو ترى محتاج بس يا حلف يا بعجيب شاهد ترى غدار الله يرحمه شو شو شلون يعني ما أقول لك أنا أخلاقي وتربيتي ولكن راح يتميز أنت يمكن هذا حتى صار تقريبا ولو طيل حديثي سنة 82 الموقف تقريبا صار 83 جاء بغداد جاء حصار جاء ترتيبات وحاجي تحسنت جو جسري كان حاجي زينة متوسطة دون متوسطة توفى الله يرحمه جتني بنت جايبة وصير يعني نقول عجب العامية يتكفلها
0: طيب أنا كلش
1: ثواني إيش راجت راجت
0: زين انه انت تتعامل ويا ويا الشخص ناكر المعروف بالاهمال
1: ايه تركه تركه ناكر المعروف قلت لك موقف ابوها وياي وما اخذت مني انا شيء قالت لي ابي اشتري مجمده، قلت لها معلش على جايب كفيل، قلت لها موقف ابو شويه تروح لاثنين، روح لاثنين ثلاثه، قلت لها روح امس دبرين دبرين صدق روح اشتغل حتى شاطي خلاص طين خلاص طين مدينه الطين. قلت لها هات تفضلي وامس يصير عندي شوي شيء.
0: طيب انا كلش اشكرك،
1: اسف جدا جدا.
0: العفو
1: بارك الله فيك على كلام واضح حتى شوية تعرف انت.
0: يا اهلا ونورت.
1: نقطة خمباني انها شيء واعتبرها اجمل تعلول نقول عليها عندنا بالعالم.
0: حبيبي انت
1: الله يشرك لهذه السلامة لك والاخ المخرج.
0: يا اهلا تحية أيضا إلى شيماء العزيزة، ما أعرف دازت لي رابط ما أدري. تحية زين، تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب لكل من يتواصل ويانا. شيماء البياتي من أمريكا نوجه له أحلى تحية، أنا وياكم

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء والجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص الناكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ شلون تتعاملين وياه؟ مرات اكو شخص انه بنية تتعرف عليه والى اخره ويوصلون لمرحلة الارتباط لكن على اخر موقف انه هو يتركه. يجوز اليوم كانت عصبية، اليوم كانت مو بحالتها الطبيعية، اليوم بهواية تفاصيل، فينسى انه فد خطوبة سنة وينسى قطعان مهر وينسى كل شيء. بهذا الموقف قال فيه ما لا، المواقف ما تسوى، مو مواقف يعني مواقف قوية حتى. فهذا احنا قاعد نقوله. طيب فألف تحية لكل من يتواصل ويانا. شلون نتعامل ويا شخص ناكر الجميل؟ خليكم ويانا على طيب وصلتنا رسالة. شيماء البياتي تقول فدوى أروح لكم يا أهلا بيش، وتحية لشيماء العزيزة من أمريكا. هذه تحياتي أكيد وتحيات عموري. لكن خلي نسمع هذا الإهداء ومتواصلين

طبعا تحية لكل من تواصل ويانا وتحية لكل الأصدقاء. الشخص الناكر الجميل شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه بالإهمال، نتعامل وياه أنا لا أنا إنه أواجهه وبعدين أزعل عليه، بعدين أقول ليش؟ لأن أنت سويت فلان خطأ، مو رأسا واحد ينسحب، لا أنت سويت فلان خطأ، فلان خطأ، أنت نكرت الجميل، أنت نكرت العشرة، أنت أنت أنت، مع السلامة. هذا المفروض إنه إحنا نتصرف مع الشخص الناكر الجميل حتى ما يحاول، حتى إنه ما يكرر هذا الشيء بعد. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. شكرا إلى شيماء البياتي من أمريكا، شكرا إلى أصدقائنا الجدد، شكرا إلى كل من استمع لنا، شكرا إبراهيم، شكرا لكل المحبين. أنا وياكم مهيمن الأبيض، وأترك الختام ويعموري في أمان.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: معكم الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

حطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمري وعرفتني على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبي هي وتجي تدفع على نار.

أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

خير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشار بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.